يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحدا.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرا

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أرضى

0: خلال موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: بتضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
1: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا حيث تتلاقى الأحداث.

الأحداث وتتشابك المصائر، نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الخميس 11 من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادي، الموافق للخامس والعشرين من ذو الحجة لعام 1447 هجرية. صباح الخير للدكتور أمين، تحية طيبة بعمر.
1: صباح الخير، تحياتي من نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب لنا ولك ولجميع المستمعين الكرام، والزميل العزيز محمود إسكندر. إذن دكتور أمين، نبدأ معك في آخر التطورات الميدانية.
1: نعم، نبدأ من نابلس التي شهدت فجر هذا اليوم اقتحام خاطف لقوات الاحتلال من جهة جبل الطور، مرورا بمنطقة رأس العين، شارع 24، محيط المقبرة الغربية، وصولا إلى شارع النجاح القديم، ومن ثم إلى مخيم العين. تم اقتحام الشطر الآخر لمخيم العين القريب من شارع حيفا والقريب أيضا من قاعة القلعة. حسب معلومات هناك دهم لعدة منازل، لكن لم تسجل كما أبلغنا عن أي عمليات اعتقال. هو اقتحام لعدة منازل، ممكن بعضها لعائلة شاهين كما عرفنا من بعض المصادر المحلية، ولكن اقتحام بعد ذلك حوالي 4 دوريات انسحبت باتجاه يعني شارع مسجد السلام وثم باتجاه أطراف المدينة الخارجية. إذن فقط هو هذا الاقتحام الوحيد اللي سجل فجر هذا اليوم في مدينة نابلس. قبل دقائق من الآن 3 دوريات الاحتلال تجاوزت شارع الصيرفي اللي هو المنطقة الشرقية من مخيم عسكر جديد باتجاه منطقة نزول البذان، وهذا أمر معتاد دوما، أحيانا بتم نصب حاجز طيار هناك ثم انسحاب قوات الاحتلال. الليلة الماضية كان هناك اقتحام لعدة بلدات في محيط محافظة نابلس، بينها منطقة صباصيا، منطقة أيضا بيت فريك ومنطقة بيتا، وهذا أصبحنا نرصد اقتحامات يوميا، يعني هذا فيش يوم إلا بمر اقتحام هذه البلدات. نعم، بشكل متكرر. خارج نابلس سجل اقتحام إلى مناطق في جنين خاصة عرابة، فحمة، الباشا، أيضا حي الزهراء في مدينة جنين. في قلقيلية تم اقتحام قرية فلامية، وأيضا اقتحام جيوس في القضاء. في رام الله اقتحام المزرعة الغربية، وإضافة إلى اقتحام بلدة كفر مالك قضاء رام الله، واعتقال كل من عامر معدي والشيخ أحمد خزعة ونجله مصعب. أيضا اقتحام بيت فجار في منطقة بيت لحم، اقتحام حزمة في ضواحي القدس، اقتحام مخيم الفوار. طبعا اقتحام مخيم الفوار تم تقريبا الساعة 11:30 بالليل، وتم اعتقال 4 شبان واندلاع مواجهات فيها، والشبان هم يزن النجار، أيهم جودة، ناصر النجار ومحمد النجار، 4 معتقلين من مخيم الفوار جنوب محافظة الخليل. هذا تقريبا يعني مجمل عمليات الدهم والاعتقال فجرا، إضافة إلى رزمة أخرى من عمليات التخريب والاعتداءات من قبل المستوطنين اللي كان من ضمنها يعني اختارات لمواطنين في الأغوار، خاصة منطقة الأغوار الشمالية، لإخلاء منازلهم ومساكنهم لصالح المستوطنين، وأيضا اعتداءات.
0: في كان هدم أو كان في قرار بهدم
1: هذا يعني في منطقة الأغوار.
0: حكينا عنه.
1: نعم، هذا إضافة.
0: أقرأ لك الخبر حرفيا، أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرار بهدم المنزل المواطن أحمد خنيفس رشايدة وإخوانه في بردلة. نعم. المنزل مكون يا إخواننا من 3 طوابق ومساحته 160 متر مربع. هذا جزء دكتور أمين من عمليات يعني تطفيش الناس إن صح التعبير، صح ولا لا؟
1: باعتقادي أنه ممارسات المستوطنين بالضفة الغربية تأخذ شكلين، شكل يعني يتناغم مع قرارات الاحتلال هو بضرب أو يعني مواجهة كل التوارد الفلسطيني في منطقة جيم، والانتقال إلى مناطق باقي. هذه المنطقة اللي تم إعطاء إخلاء أو هدمها منطقة ليست سي، فهذا الأمر. لكن أيضا لاحظ أنه بالفترة الماضية الاحتلال تقريبا في مناطق الأغوار الفلسطينيين تقريبا بيحاول يسيطر سيطرة كاملة فيها. عندما أتكلم عن بردلة وكردلة إحنا نحكي عن يعني أقصى قرى فلسطينيين باتجاه بيسان وطبرية، اللي نحكي عن مناطق الأغوار الشمالية. انزل نزولا باتجاه الأغوار الجنوبية بتصل عند الجفت ليك وبتنزل عند فروش بيت دجن، وممكن توصل باتجاه فصائل وعندك مناطق أريحة، ومن ثم باتجاه البحر الميت. هذا الشريط بالكامل أصبح الآن سيطرة كاملة، ونادر ما تجد الآن تواجد فلسطيني فيه، نادرا ما تجد تواجد فلسطيني فيه. فهذا هدف لصالح المستوطنين.
0: نعم، هذه هي المعضلة الكبرى، أنه للأسف المستوطنين سيطروا على كل شيء دكتور أمين. نعم. بالفترة الأخيرة والاعتداءات اللي بتتم من طرف المستوطنين كبيرة جدا.
1: نعم، وبعد ما كان في ملفت أنه شقيق المستوطن الذي قتل في بيت مرين
0: رجع. شو قصته هذا الفيديو؟
1: هذا طبعا هو منذ حوالي شهر ونص لما قتل أخوه. طبعا القصة الكل بعرفها، هو حاول سرقة قطيع ماشية من أحد المواطنين، وأثناء فراره السيارة دهورت. الاحتلال اعتقل أحد المواطنين البلدي، بدأ الاحتلال انه هو يعني اعترف انه ملاحقته
0: للمستوطن
1: انه قاصد في قتله، وبالتالي الجيش اجى وشخص العملية وصورها ووثقها. والان في تحريض على البلدي بشكل كبير وفي اقتحامات متكررة، ولكن قدوم شقيق المستوطن القتيل يعني كأنه نوع من الانتقام الشخصي، نوع من الانتقام الشخصي. وهذا كلام يعني بيشعر اهل البلدة انهم يعني معرضين لاي خطر قادم من هذا المستوطن، وظهر بسلاحه ومع مجموعة من أقرانه في هذه المنطقة القريبة من بيت مرين.
0: نعم أبو عمر، موضوع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هيئة الأسرى بتقول إنه استهداف الصليب الأحمر يكرس ويمنح جرائم الاحتلال حصانة إضافية. بيقولوا إنه مصادقة ما تسمى لجنة الأمن القومي على تحويل مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي الصليب الأحمر من الدخول إلى السجون الإسرائيلية حلقة جديدة من التشريعات، رغم أنه في كان قرار من المحكمة العليا بالسماح للصليب الأحمر. هي في لجنة خاصة في الكنيست بدها تلغي قرار المحكمة العليا.
1: نعم، هو بتعرف الناس يعني توقعوا خيرا أنه السماح للصليب الأحمر بالزيارة قبل 3 أيام، ويبدو هي الآن في يعني نقد لهذا الإعلان، وبالتالي سيبقى الأسرى معزولين عن العالم. وبالأمس أحد المحامين زار الطبيب أبو صفية في غزة،
0: شفنا الفيديو،
1: وفي صورة خرجت وفيديو من داخل السجن،
0: هو مقيد.
1: مقيد، والبيوز ممكن إشي المؤلم إن هو يعني بقول إنه حكوا قضيتي للشهيد الشريف، يعني حتى هو منقطع عن العالم، مش عارف إنه أغلب صحابي غزة استشهدوا، وبالتالي هذا أيضا جزء من معاناة الأسرى، إنه الأسير ما بيعرف شو أخبار أهله وقرايبه ومعارفه، وبالتالي هو منقطع عن العالم بشكل كبير. هذا الجانب. ولكن ممكن كان في انفراجة امبارح انه الاحتلال بشكل مفاجئ افرج عن 28 معتقل على احد الحواجز وتركهم، وطبعا اغلبهم كان منهي فتره اعتقاله وكذا، فالاحتلال يبدو اطلقهم بشكل جماعي، وهذا ان شاء الله يكون يعني هذا يسري على اعداد كبيره، خاصه ان السجون تعاني من اكتظاظ كبير في الفتره الاخيره. الان العدد بدا يقترب من 10,000 اسير،
0: رد رجع العدد.
1: نعم، فبالتالي يعني زياده عمليات الاعتقال رفع اعداد المعتقلين في سجون الاحتلال.
0: نعم، وفي خبر مش عارف يعني نحكيه ولا ما نحكيه، احنا مترددين، انه امبارح نشر على منصات التواصل الاجتماعي انه الاحتلال اعتقل عبد الكريم منى. عبد الكريم انور منى هو شقيق زميلنا الصحفي محمد منى، كان الاحتلال قد استدعاه لمقابله قبل يومين في حواره، وحتى الان ما غادر. املنا بالله، حسب الاهل، انه المحامي ما بلغهم انه معتقل، يعني املنا بالله انه يرد يفرج عنه او يروح قريبا، لانه هيك بيكون محمد وعبد الكريم وابن اخوهم أنور صغير ابن الأستاذ فتحي منى الثلاثة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. أبو عمر، موضوع العائلات لما بيكون في عدد كبير يعني أكثر من شخص في العائلة تكون المعاناة مضاعفة.
1: طبعا أنت لاحظ مثلا في بيت فريق قصة الأسيرة وزوجها اللي رهن أتقال طفلتهم،
0: سبحان الله،
1: أيضا يعني عايشة عند أجدادها، يعني كيف الأمر مؤلم أنه الأب والأم أحيانا إذا كان الأب معتقل الأم بتسد شوية فراغ.
0: هيها أنا والله هيها هي الصورة بدي أسألك عنها، والله نعم. العظيم هيها يعني مبارح بقرأ عنهم، كنت أسألك عنهم، هيك سبحان الله.
1: فهذا
0: إيش القصة؟ يعني مين هدول الناس حتى الناس تعرف مين هدول يا أبو عمر؟
1: هو أسير سامر، بتوقع سامر
0: مليطات
1: من بلدة بيت فريق، وزوجته أيضا معتقلة، وفترة سابقة كانوا أحيانا يعتقل واحد منهم، واحد يكون برا، لكن في هذه المرة 2 رهن الاعتقال. يعني المعاناة الآن بتكون على طفلتهم اللي تستيقظ يوميا لا أب ولا أم. بتعرف الأسير لما يكون على الأقل زوجته برا بكون على الأقل معتقد أنه الزوجة بتقوم بالواجب، أو العكس أحيانا، لكن أنا ما يكون الأب والأم بتكون الطفل لأولادهم يعني بعيد عنهم.
0: طب هذا كلام أب يا أخوانا، أم وأب
1: يعني، مع أنه أكيد الآن الأجداد ما بقصروا والأقارب ما بقصروش، ولكن بضل
0: شو الطفل يا أخوانا، لا أبوها ولا أمها يعني، سلامة عائلها الله يكون بعونها. شكرا أبو المعتز. الأستاذ سامر سمارو بيوضح بقول اللي 28 فلسطيني هدول كانوا موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، رحلوا إجبارا بعد اعتقالهم في الولايات المتحدة بتهمة الإقامة غير القانونية، جاءوا إلى مطار بن غوريون وسلموا إلى قوات الأمن الإسرائيلية، ثم أطلق سراحهم عند حاجز نعلين، وهناك عادوا إلى منازلهم في محافظة الضفة الغربية والمحتلة. إذن هدول كائنين في الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا معتقلتهم بتهمة الدخول دون إجراءات تأشيرة لمطار بن غوريون، إسرائيل اعتقلتهم حققت معهم ثم أفرجت عنهم من جديد. شكرا أبو المعتز على هاي المعلومة المهمة. حاجز صرة يتسهر اللبن ترمس عيا سالكة. شكرا أستاذ نظمي قناديلو، يسعد صباحكم. مرضى يوسف الزمار بيأكد هدول تانوا موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا لهذا التوضيح.
1: على فكرة على موضوع الترحيل والتجديد في دول أوروبا، يعني بتصادم مع توجهات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين، يعني الان يعني دليل انه ما في يعني ما في عندهم يعني قناعه انه الفلسطيني ممكن يهاجر، وحتى اللي ممكن يذهب اما للدراسه او للعمل هي بتم اعادته. وهذا بالتالي يعني موضوع التهجير يبدو انه عند الاحتلال ضد اوروبا عندهم ادراك انه الفلسطيني لن يهاجر.
0: نعم. صباح الخير لكل الاخوه المعلقين. استاذنا العزيز سامر سمارو، الاء بني فضل زميلتنا العزيز صباح الخير، جمال قناديلو، محمد طبنجي يسعد صباحك، فادي زغزوق، عامر فطاير، دكتور ماهر أبو زنط يسعد صباحك، أبو أحمد منصور أيضا، أبو أنس زبلح، معاوية العمودي، مؤيد جودالله، رندا قادري، ربيع الششتري، محمد كمال، يوسف مزهر، علاء الجيطان، وأمجد ناصر يسعد أوقاتكم على البث المباشر أيضا، بلار حموضة صباح الخير، وسائد سالم، جرير قناديلو، يوسف حمور، ندى قاسم، وضاح خالد النابلسي، صباح الخير لأحمد المدموج، حلمي التيتي، الحج أبو عمار علاوي، غدير السخلة، دكتور بسام الأغبر، سامر الحنتولي، أسعد الدلال، باسل الخليلي، نائل عبيد، مصباح شاهين، غسان عامر، طارق القاضي، سوسن شلبي، صباح ماهر، سائد غصيح، أشرف قنابيطة، مؤيد جود الله، هند القدح، وأخونا أبو حامد يسعد صباحك. ومين كمان أبو عمر؟ أنا بفوتوني أخونا أبو حمزة الحلسة و أخونا أبو حامد
1: أو غالب
0: سوالمة، يسعد صباحكم. صباح الخير لكل إخواننا الحبايب اللي بيعلقوا، شيرين صلاح أيضا يسعد صباحك، مهند الرابي يسعد صباحك يا مهند الله يعطيك العافية، أبو غالب عنتر أيضا، وسعد البسطامي،
1: وكل نابلس
0: وكل المستمعين. في ناس كتير، جوز الشيخ عمار عبده برضو بتذكر، عماني أخونا أيمن أبو سير، الناس اللي بيقولوا لي بنسمعك وما منعلق، محمد سقف الحياة أسا سامعنا، أستاذ محمد أبو سيف أيضا، أيمن الشكع صباح الخير، أخونا أبو محمود أبو وهدان أيضا يسعد صباحكم. طب أوكي كل نابلس حاضر. محمود، في عنا فيديو وضجة كبيرة على قرار وزارة التربية والتعليم بمفاجأة الأهالي قبل أيام قليلة من امتحانات الثانوية العامة بإعلان إنه امتحان التربية الإسلامية رح يكون إلكتروني. خلينا نسمع بالأول الوزير شو حكى، وزير أمجد برهم وزير التربية والتعليم ماذا قال.
2: التربية الإسلامية للطلاب المسلمين والديانة المسيحية للطلاب المسيحيين، هذا الامتحان سوف يعقد في 4/7، سوف يكون امتحان إلكتروني لجميع طلاب هذه المباحث الثانوية العامة. أنت تعلم بأن التربية الإسلامية هي لكافة طلبة الثانوية العامة في كافة التخصصات. الامتحان والدخول للامتحان عبر منصة وايز سكول، منصة سهلة جدا، والتقديم سوف يكون سلس وسهل جدا، ولن يكون هناك أي صعوبات إن شاء الله في تقديم هذا الامتحان.
3: لكن هناك أسئلة لدى الطلبة ولدى ذوي الطلبة دكتور، منها ماذا لو حصل أي خلل فني وقد يحصل؟
2: يعني هناك عدة سيناريوهات، لا سمح الله إن حصل أي خلل فني، هناك أيضا عدة نسخ للامتحان، منها النسخ الورقية وأيضا نسخ إلكترونية مختلفة. فالوزارة ما تأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لإنجاح امتحان الثانوية العامة. هذه التجربة أيضا هي تم عملها في قطاع غزة. نحن قدمنا امتحانات لطلبة قطاع غزة للثانوية العامة بست دورات وبأعداد كبيرة جدا، ولأكثر من كل دورة ثمن مباحث، لأكثر من 50 مبحث، وهناك خبرة عالية لدى الطواقم الفنية في وزارة التربية والتعليم العالي للإشراف على هذا الامتحان وإنجاحه إن شاء الله بالشكل المناسب واللائق بأبنائنا الطلبة.
3: الخيارات البديلة هي جاهزة بالتزامن، بمعنى إذا ما حصل خلل كبير سيتم اللجوء مباشرة إلى الامتحان الورقي.
2: هناك خيارات بديلة عدة، هناك أيضا عدة نسخ للامتحان الإلكتروني وعدة نسخ أيضا للامتحان الورقي.
3: لكن أيضا في طريقة تقديم الامتحان الظروف ستختلف، وسيكون هناك وقت متاح ربما لكل سؤال أو حتى للامتحان ككل، وقد يكون مربكا للطالب، فكل طالب يقول لماذا على وقتي أنا ستحصل هذه التجربة؟
2: يعني أولا سوف يكون هناك محاكاة لهذا الامتحان قبل حدوثه، قبل عقده سوف يكون امتحان تجريبي لكافة الطلبة لتعليم الطلبة كيفية الدخول على الموقع والبدء بالإجابة بشكل سلس، ومن ثم يتم الانطلاق لعقد الامتحان الفعلي والأساسي. لجنة الامتحانات لها أو فيها كوادر تعليمية تقدر كل شيء وتقدر الزمن المطلوب للإجابة بشكل مضبوط وبشكل عملي. مدة الامتحان سوف تكون ساعة ونص، وهو امتحان بالاختيارات المتعددة، وهذا الامتحان كما تحدثنا تم عقد مثل هذه الامتحانات بشكل كبير جدا لدى أبنائنا وبناتنا داخل قطاع غزة. هي قد تكون يعني غريبة إلى حد ما في أول مرة، ومن هنا سوف يعقد امتحان تجريبي لكافة الطلبة حتى يستطيع الطالب الدخول بشكل سهل وسلس إلى موقع الامتحان في وقت الامتحان المناسب.
3: لماذا اختارت وزارة التربية والتعليم مبحث التربية الإسلامية أو التربية الدينية للطلبة مسلمين ومسيحيين لكي يكون هذا الامتحان بالتحديد إلكترونياً؟

دكتور، إلكترونيا سيكون لمدة معينة ساعة ونص، وستكون هناك محاكاة في 15 من الشهر الجاري لهذا الامتحان، وسيعقد في 4 من الشهر المقبل امتحان التوجيهي في مبحث التربية الدينية إلكترونيا كتجربة، ربما إذا ما كان هناك حاجة للتوسع في استخدام هذا النمط من تقديم الامتحانات.

0: الأوضاع المعقدة القائمة والحاجة لوجود بدائل ربما في السنوات القادمة. الامتحانات
1: إذن هذا جزء من مقابلة الوزير امبارح أمجد برهم مع راديو أجيال، والقرار أثار ضجة كبيرة. وفعلا يعني مثل ما كتب أحد الإخوة، أنا مش فاهم أي تخطيط هذا اللي بيقرر يغير امتحان التوجيه قبل 10 أيام فقط من الامتحانات. يعني أنا أساس الطلاب وأهاليهم ناقصهم توتر. أحكي عن حالي، أنا بنتي توجيهي السنة سورة،
2: الله ينجح إن شاء الله،
1: اللهم أمين يا رب. ولما قالوا لي بالدار أنا هيك احتديت، لهم فيش منه الخبر قبل 3 أيام. قلت لهم يعني أبوكم صحفي وبتسألوا الناس إنه الخبر في منه ولا فيش منه؟ أنا قلت لهم زي كتيرين يعني شو هال نفيت، قلت لهم ما في على المجموعات الخاصة بالصحفيين أي إشي يتعلق بالموضوع. أي ولا طلع الموضوع جدي. فأكيد دكتور على السوشيال ميديا أنت شايف إنه في ضجة على القصة.
2: طبعا هو ماخذ نقاش كبير وأخذ منحنيات في النقاش. البعض أخذوا من الجانب الإداري والتقني إنه كيف أنت قبل موعد الامتحان بتقرر الأصل هم يكون من سنوات وتعمل تدريجي وتمهد الناس هذا الموقف. وجانب آخر إنه اختيار مادة الدين هل هي جزء من ضغوطات دولية ولا لا؟ خاصة بتعرف في ضغط السلطة، ضغط تاني مخيف الآن في الجانب الاقتصادي والمالي وموضوع الشفافية وموضوع محاربة الفساد وموضوع عدم التعامل مع يسمى الإرهاب ومخصصات الشهداء. بالتالي الناس حطوه في هذا الإطار. ما أعرف مدى دقة الناس اللي بتمنوا هذا الموقف، بس هذا أحدث نوع من الجدل والنقاش واضح في السوشيال ميديا على هذا الموضوع. والأصل يكون يعني في يعني خروج إعلامي واضح، يعني ليس فقط من خلال مقابل مع إذاعة، يخرج الوزير رئيس الوزراء الناطق باسم الحكومة يوضح للناس يعني تداعي ذلك، وبخاصة أنه الكل بيعرف أنه التربية والتعليم فيها وكيل الوزارة وفي وكيل مساعد، والأصل في لجان اشتغلت هذا الموضوع. بالتالي يبين للناس كيف تم اتخاذ مثل هذا القرار.
1: والقرار برجع بقول دكتور يعني لو أنهم مهدوا له مثلا من بداية السنة. غريب، أنا بشعر أنه بعض المسؤولين بتخطر في باله فكرة بيطلعوا بيعلن عنها ولا شايف الناس ولا سائل في الناس ولا سائل في الرأي العام ولا سائل في المختصين. وهي موضوع التربية أنا كتير مستفزني، إنه كانوا كتير عندنا وزراء سابقين كل ما سافر له على دولة عجبته تجربة تعال افرضها على المعلمين وعلى الطلاب وجرب التجربة الماليزية، التجربة اليابانية، التجربة الكورية، التجربة مش يعني على أساس إحنا حق التجارب. وحضرة جنابه طلع له جولة على دولة عجبه وأخذ معه كمان مسؤول ويلا طب قولي هذا على المعلمين واسألوا، روحوا اسألوا المدراء والمعلم. يجوز هلا ما حدش سامعنا كلهم نايمين إجازة، لكن روحوا اسألوا وشوفوا كيف عن جد إنهم حاولينهم لحق التجارب، عن جد حق التجارب. يعني هاي مشكلة كتير كبيرة. هلا أنا ما بقدر أقدر إنه القرار صح ولا مش صح، القرار منيح ولا مش منيح، بس واضح إنه الناس اتفاجأت والناس ما بدها أو على الأقل خايفة قبل مدة قصيرة من الامتحانات.

0: صباح الورد والياسمين، أخونا أحمد ياسين بنك فلسطين، يسعد صباحك، تحية طيبة. رندا قادري كمان يسعد صباحك، وأب محمود أيضا صباح الورد والياسمين. وبقول لك أحد الإخوة غش حبطرش، إذا معه جواله مثلا وشو بده عندك 90,000 طالب توجيهي. نرجع للموضوع، وهو فتح الشات جي بي تي ولا فتح جيميني ولا مليون طلاب اليوم وكتب على اساس انه بحل الامتحان وفتح وصار يجاوب. اتفضل يا سيدي. اخونا عماد النجار يسعد صباحك ايضا، وسائد الشكعة صباح الخير، ضحى ابزنط، عمر نوفل، سوسن باكير، اسماء اشحاده، دكتور ياسر ابو صفيه يسعد صباحكم، ربيع الششتري ايضا صباح الخير لك ولكل المتابعين الكرام. باسل كتاني يسعد صباحك يا باسل، خالد السرميطي أيضا، رامي جمعة، رامي حسونة، وسماح الفقية الأخبر، أم العبد حمد، دكتور حسام خريم، أم وائل، ووردة البنفسج، وعبير مبروكة، يسعد صباحكم. إحنا اليوم نفتح مجال للاتصالات على 2379143، 2379143. مستمعينا الكرام، وإحنا منتابع معكم، بدنا نروح هيك شوي لملف سياسي. ونشرت أخبار كثيرة تتعلق بموضوع المفاوضات اللي بتصير في القاهرة، ونشرت أخبار عن صيغة فلسطينية لبند تسليم السلاح، وقيل إنه في توافق فلسطيني على تسليم السلاح لجهة فلسطينية دون تحديدها، وبانتظار موافقة بين قوسين إسرائيل على الموقف الفلسطيني، لأنه فيه النقطة أظن الثامنة والتاسعة في بنود ترامب اللي بناء عليه صارت الهدنة الكذبية بدي أسميها، لأنه 1,000 شهيد يا أخواننا من 10/10، 1,000 شهيد من 10/10 بثمان شهور. تيجي تقولي ما هدول كانوا يستشهدوا بأسبوعين، ماشي، بس بعد توقيع الاتفاق الأصل يكون في التزام، إسرائيل مش ملتزمة نهائيا، والقصف حتى بطالبه مبارح بالاتفاق يكون في 48 ساعة هدنة وقف القصف، دليل أن القصف لا يتوقف. نسمع زميلنا الصحفي محمد درغم ماذا يقول.
1: وافقت حركة حماس ومعها بعض الفصائل أيضا على حصر السلاح الهجومي بيد سلطة فلسطينية متفق عليها ضمن إطار سياسي. هذا الإطار السياسي ينص على أنه لا مساس بالسلاح الفردي ولا مساس بحق الشعب الفلسطيني بالنضال الوطني الذي تضمنه المواثيق الدولية. هذه الصيغة ترضي الفلسطينيين، تشكل الحد الأدنى الذي يمكن أن يتوافق عليه الفلسطينيون، وهذا تقدم. لكن السؤال المركزي، هل يرضي ذلك إسرائيل؟ هل يرضي ذلك الولايات المتحدة؟ هل يحقق اختراقا؟ من المتوقع أن ترفضه إسرائيل. لماذا؟ إسرائيل تقول بأن كل أنواع السلاح يجب أن تسلم، ولا فرق بين سلاح دفاعي وهجومي. أيضا هنالك خلاف مع الإسرائيليين في تعريف ما هو السلاح الدفاعي. مثلا قذائف الار بي جي تعتبر بالنسبة للفصائل أسلحة دفاعية، لكن إسرائيل تعتبرها هجومية وتقول بأن حماس اجتاحت إسرائيل في 7 أكتوبر بمثل هذه القذائف. لذلك متوقع أن ترفضه إسرائيل. الرهان الفلسطيني ورهان الوسطاء هي محاولة إقناع الإدارة الأمريكية، ونحن شاهدنا في الجولات الأخيرة من المواجهة الإسرائيلية الإيرانية بأن الكلمة العليا هي للإدارة الأمريكية، وأن الرئيس الأمريكي يطلب من نتنياهو أن يسلك سلوكا معينا، أن يوقف الهجمات. ولذلك إذا ما نجح الوسطاء في إقناع الجانب الأمريكي بأن هذه هي الطريقة المثلى لتطبيق خطة الرئيس ترامب، فربما نحقق تقدم. لكن إذا لم ينجح في ذلك، فإن إسرائيل بالتأكيد سترفض هذا الاتفاق وتعتبره تحايل على قرار مجلس الأمن الدولي، علما بأن إسرائيل لم تلتزم في أي من قرارات مجلس الأمن الدولي. لكن هنا تقول بأن على الفلسطينيين أن يلتزموا بقرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص في أحد بنوده على نزع السلاح من قطاع غزة. الفصائل وحركة حماس تقودهم تقول بأنه نحن لدينا أيضا خطوط حمر، يعني نحن نوافق على سحب السلاح الهجومي لكن لدينا خطوط حمر، يعني مبدأ النضال الوطني الفلسطيني المضمون بموجب المواثيق الدولية إذا يجب التأكيد عليه السلاح الفردي، لأنه ببساطة شديدة تقول حماس بأنه إذا ما انسحبت السلاح من حركة حماس ففي اليوم التالي قد تقوم إسرائيل باجتياح غزة كما تجتاح الضفة الغربية بصورة دائمة.
2: نعم.
0: إذن إحنا رح يكون معنا الدكتور مصطفى البرغوثي للتعليق حول هذا الموضوع بعد قليل إن شاء الله. الدكتور مصطفى البرغوثي هو أظن حاليا موجود في القاهرة للتعليق حول هذا الموضوع إلهام. موضوع سياسي لا شك مهم، وأملنا بالله كبير إنه يكون في توافق فلسطيني، لأنه إحنا للأسف الشديد ما في حتى توافق فلسطيني وما في رؤية فلسطينية واضحة تجاه هذا الملف، وكل يغني على ليلى. أيضا في الأخبار السياسية، طبعا الليلة كان في هجمات أمريكية على إيران، وطهران أغلقت مضيق هرمز أمام كافة حركة السفن. الاحتلال الأمريكي، وطبعا طلعت كلمة الصحي، واحتلال الأمريكي أو الجيش الأمريكي بناء على تصريحات للقيادة المركزية، قال إن قواته شنت هجمات دفاعا عن النفس. تخيلوا، دفاعا عن النفس ردا على عدوان إيران غير المبرر والمستمر كما وصفوها. وزير الحرب الأمريكي قال إن أمريكا ستقصف منشآت رئيسية في إيران، لافتا إن الضربات ستعزز الموقف الدبلوماسي ومصالح الجيش الأمريكي، فيما ردت إيران على تهديد ترامب بضرب محطات الطاقة والجسور. وقال الرئيس الإيراني إن البنى التحتية تمثل شريان حياة الناس، وأن استهدافها يدل على العجز أمام إرادة الشعب الإيراني. ترامب كان توعد بالمزيد من الهجمات، وقال إنه إيران تهاجمنا بقوة سنضربها أيضا بقوة. إذا نفتح مجال للاتصالات مستمعينا الكرام، معنا أول اتصال. صباح الخير.
3: ألو. صباح الخير، يعطيك العافية.
0: عافية عمرك يا أختي، أهلا وسهلا.
3: أهلا فيك. أغلبك أنا بدي أحكي هالقصة معك حضرة محمد من مدينة نابلس.
0: أمي محمد؟
3: من مدينة نابلس.
0: الله يسعد صباحك، أهلين يا أختي.
3: صباحك يا رب. بدي أحكي، أنا زوجي بعاني من مرض شلل الرعاش له أكثر من 8 سنين، والحكومة عندنا ما رعا مالها تساعد في إنه علاجه يتقدم لها مدينة القدس. ما في علاج، قدمنا أكثر من مرة محاولة إنه يتعالج على الفاضي.
0: إيش اسم المرض؟
3: شلل الرعاش.
0: الشلل الرعاشي. الله يكون في عونه يا رب.
3: قدم يعني 4 محاولات، مرتين على إسرائيل ما في علاج، ومرتين آخر مرة قدمناها بشهر 4 ما في علاج. امبارح رحنا عند الدكتور، بيحكي لك الدكتور روحي جيبي أكبر واسطة بالبلد وروحي بصتي على باب مكتب التحويلات في مدينة رام الله، هذا أقصى إشي بقدر أساعدك فيه.
0: ليش حكى لك هيك الدكتور؟
3: ما بعرف.
0: يعني أنت قصدي شو طلبتي منه؟
3: إحنا رحنا عنده بنقول له يعني إحنا شو هلأ بدنا يصير، بدنا حدا يساعدنا. راح على دكتور، سألنا على دكتور، راح على عمان، اللي بقول الدكتور لازم تروح عملية مستعجلة على تركيا. والعملية بتركيا بتكلف 25,000 دولار. بحكي له طب دكتور تساعدنا بتحويله بهاي، قال لي روحي أكبر واسطة بالبلد. طب أنت بتحكي له شوف أكبر واسطة بالبلد، معناته بالبلد هاي بمشيش إلا غير الواسطات
0: أبدا. يعني معقول وزارة الصحة طيلة السنوات هاي ما ساعدتكم بأي تحويلات؟
3: ولا تحويلة
0: من أو من من من يومة ما أصيب؟
3: ولا تحويلة. والدواء بالصحة أصلا مش متوفر، فيش لغير واحد إلا أكثر من 7 شهور، والباقي كله منشريه عن طريق الصيدلية.
0: وضعه كيف زوجك الصحي؟
3: صحي حاليا، يعني الدواء ما بطل يستجيب معه بالمرة. ما في مجال يعني، بس اللهم إنه هلأ لازم بس نعمل العملية. حكى للدكتور لازم تنعمل عملية مستعجلة ما تتأخر فيها.
0: الشلل الرعاشي
3: لا سمح الله بصير عنده مضاعفات لقدام بزيادة، بطء بالحركة بالنطق بهالأشياء بتزيد عليه عمالها.
0: عفوا إيش بيشتغل زوجك أو يعني إيش مصدر الدخل اللي عندكم؟
3: مصدر خفيف يعني مش هالمصدر يعني، وإحنا عايشين بيت أجرة.
0: طيب المطلوب إنه إذا في حدا يساعد في الحصول على تحويلة،
3: يا ريت حدا يساعدنا الحصول على تحويلة أي إشي يعني، حدا يعني يقدر إنه يمون، نكون كتير ممنونين لإلهم كتير.
0: إنه وزارة الصحة تحويلة إلى، هو عفوا أنا ما بعرف، بس هو في تحويلات مثلا لتركيا؟
3: هلأ لهذا الشغلة ما بنعرف، بس هو دكتور عمان حكى إنه لازم الحكومة إنها تساعد، لأنه بما إنه أنتم بالضفة ما لكم علاج لازم الحكومة تساعد يكون في حل.
0: آه
3: لازم تعطيكم تحويلة لبرا، بما إنه الدولة عندكم ما فيها علاج بالمرة لازم تحول لبرا.
0: طيب وما في تحويلات نهائيا؟ ما حصل على أي تحويلات قبل هيك
3: برا؟ لا ولا إشي. وإذا بالمقاصد رفضوا العلاج حكوا لا علاج، ما في مجال حكونا،
0: ما في قالوا لك
3: ما في علاج ما في مجال. يعني بشهر 4 قدمنا ومرتين ارتفضت.
0: إذا أنت بتحاول أو أنت من خلال هذا الاتصال أي حدا من الإخوة المواطنين أي حدا من المسؤولين بيقدر يساعد بأنه يحصل على تحويلة للعلاج برا؟
3: أكيد يا ريت، نكون ممنونين كتير.
0: حسب معلوماتك في حدا بيتم تحويله يعني لإسرائيل للداخل؟
3: والله ما بعرف، بس هو حكوا أنه من زمان أنه هذا المرض فيه علاج بإسرائيل، بس لما إحنا تحولنا ارتفض. ما بعرف أنه فيه علاج ما في علاج.
0: ارتفض زوجك يعني الاحتلال رفض يسمح له يأخذ تصريح يدخل؟
3: على الأغلب يمكن لا هيك، لا إما على الأغلب ما بيعالجوا هذا المرض كمان جوا يعني، ما سمعت حدا مرة عملها يعني بإسرائيل.
0: الشلل الرعاشي؟
3: شلل الرعاشي.
0: عندكم أولاد أنت أختي؟
3: أكيد عنا 4.
0: الله يحمالكم إياهم يا رب العالمين. إذن طب خليه بعد إذنك محمود، خليها تحت الهواء وخد اسمها ورقمها، أي حدا بحب يساعد التدخل لهذا الموضوع، موضوع الشلل الرعاشي، وإن شاء الله رب العالمين نجد يعني أذان صاغية لهذا الملف.

مرة تانية صباح الخير للجميع. موضوع امتحان الثانوية العامة أبو عمر جايب كتير تعليقات. محمد زهران حسون يسعد صباحك بقول أعتقد إغلاق مضيق هرمز هو السبب الرئيسي لتحويل امتحان الدين إلى أونلاين. شر البلية ما يضحك. خالد الأتير يسعد صباحك. طايل الطيراوي صباح الخير. استغاد عبد الهادي أيضا يسعد صباحك. مؤيد جود الله يسعد صباحك. اليوم عيد ميلاد مؤيد، كل عام هو بخير، 50 عاما، نصف قرن صلى لك عايش يا مؤيد، نصف قرن. أستاذ غسان شراقة يسعد صباحك أيضا تحية طيبة. وحاضر موضوع الاجتماعيات، مبارح كانت جنازة الحاجة صباح أبو شرخ، أم أحمد هي والدة الشهيد أحمد أبو شرخ رحمهم الله رحمة واسعة، والعزاء في ديوان الياسمينة، وللنساء في منزل الفقيدة في حوش الجيطان في البلدة القديمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا في التعليقات على موضوع الامتحانات بقول سمر العورتاني بتقول إن السنة القادمة إن شاء الله يدربوا الطلاب على هذا الاقتراح خلال العام بس مش من أولها. دكتورة سلام البسطامي يسعد صباحك. هل سيتم احتساب علامة التربية الإسلامية أم ستكون النتيجة راسب ناجح؟ هل الطالب الذي سوف يستخدم الذكاء الاصطناعي تحسب له علامة بالغش؟ وهل الطالب صاحب المبادئ تأخذ علامته؟ أي أسئلة مهمة وخطيرة ومصيبة. بكرة يصير التربية الإسلامية ناجح راسب، يعني معناته تهميش كامل زي ما قال الدكتور أمين. قد يكون حقيقة صرت أنت اليوم تؤمن بكل شيء، إنه ممكن دكتور أمين يكون ضغوطات إنه مادة التربية الإسلامية أو التربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية تكون راجح ناجح راسب وخلص، يعني تكون آخر هم الطالب وبكرة يحذفوها من المعدل. شداد الجبوري يسعد صباحك. امتحان الإلكتروني يوفر أجور مراقبين وأجور مصححين، هو أسهل الغش وسريع التصحيح.

الله المستعان. يعني أوكي، في حدا بيسأل إنه ممكن حدا يطلب الملف من إم محمد. إم محمد إذا في إمكانية ترد ترني مرة تانية نخلينا نجيب رقمك. مش غلط. شكرا شكرا باسل، نحاول نساعدها قدر الإمكان. سوسن باكير الله يسعد صباحك وكل المستمعين الكرام وكل المتابعين عبر البث المباشر.

0: هو موضوع الامتحان لا شك انه موضوع مهم، والثانوية العامة على الأبواب، وبرضه اليوم كأس العالم. دكتور أمين، شو أنت بعيد عن الرياضة، مريح راسك؟
1: مريح حالي
0: ولا إلى
1: لا بكرة منشول أحد الأصدقاء حاطط 10 تعليمات.
0: 10 إيه؟
1: 10 تعليمات
0: لإيش؟
1: هو يحضر التلفزيون بالبيت، ممنوع حد يمر أمامه
0: عشان أمامه. كأس العالم.
1: واحد النقطة الثانية بتضحك، بقول إنه أوعك يا زوجتي تحكي لي مين أهم، أنا ولا المباراة؟
0: ولا المباراة. اليوم هو على كل حال انطلاقة كأس العالم، اليوم الساعة 10 بالليل المكسيك وجنوب إفريقيا، وعلى 5 الفجر كوريا والتشيك، وعلى 10 بالليل كندا والبوسنة، وعلى 4 الفجر بتوقيت أمريكا، أمريكا وباراغواي. هو المشكلة إنه في قطر وسويسرا والمغرب والبرازيل. والله يا دكتور الأوقات مرعبة، 2:07 يعني ثلاث دول أظن كأس العالم السنة. أنا بعرف إنه بالمكسيك وأمريكا، ما بعرف إذا كندا برضو معهم، يعني مش كتير هالسنة متبع أشوف كندا كنكة معهم، مش عارف. بس كندا مش محمود بتعرف أنت؟ هي موجودة كندا، معناته كأس العالم بثلاث دول هيك. والله سعيد بيجيب لنا الصافي، الله المستعان. هاي جبنا رقم الأخت اللي اتصلت، أي حدا بحب يساعدها يا إخواننا ما في مشكلة. عند كانت معنا مناشرة دكتور، سيدة عند زوجها مرض الشلل الرعاشي وبدها تحويله، وضعه كتير صحي سيء صعب مثل ما ذكرت، وخلينا نشوف إحنا كيف بنقدر نساعدها بهذا الموضوع إن شاء الله رب العالمين.

0: في بيان أصدرته 22 دولة قبل قليل نقلا عن وكالة رويترز، 22 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية تطالب إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، يعني تحريض من نوع آخر، فمعناته الحرب مستمرة بشكل كبير. في تقرير على صحيفة العربي الجديد، سرقة المواشي في الضفة الغربية أساليب استيطانية مبتكرة للسطو. تعرفوا شو بيعملوا دكتور؟ بيجوا مستوطنين بيجيبوا أغنام، أبقاء مثلا، أغنام خرفان، بيزرعوا فيها شرايح إلكترونية. اسمعوا يا إخوانا، بيزرعوا فيها شرايح إلكترونية وبفوتوها على السوق الفلسطيني. ممكن بيبيعوها لتجار فلسطينيين، ممكن بيحطوها بيزرعوها بيسربوها بين قطيع لمزارع ناشر أغنامه في الغور في إحدى القرى على الجبال، وبعد 4-5 أيام ببلغوا إنه في أغنام إلنا مسروقة، بيزرعوا فيها شرايح إلكترونية. بيجوا الشرطة الإسرائيلية على القطيع بيعملوا فحص على الشريحة، بيزمر الخروف أو بتعطي إشارة إنه الخروف في المكان الفلاني، الأربع خمس خرفان من قطيع من 200-300 راس. شو بيعملوا الشرطة الإسرائيلية؟ بتأخذ كل القطيع. تخيل لوين المستوطنين واصل فيهم التفكير. هذا تقرير على صحيفة العربي الجديد، صراحة أنا اللي كاتبه. هذا التقرير عديته لصحيفة العربي الجديد، بنقل عن أحد المزارعين إنه تفاجأ بوصول مستوطنين برفقة من جنود الاحتلال للمكان وقيامهم بتفتيش القطيع بزعم وجود أغنام مسروقة. هذا المزارع ساكن في البدو في الأغوار، بيقول إني لاحظت إنه المستوطنين بيستخدموا أجهزة إلكترونية لفحص الأغنام، مدعين أن شرائح رقمية مزروعة داخلها تثبت ملكيتها لهم. خلال ساعات وجدت نفسي متهما بسرقة أغنام أنا أملكها، وقام جنود الاحتلال بمصادرة كامل القطيع ونقله إلى أحد المستوطنات. لم أستوعب حتى الآن ما جرى لي. هاي القصة ليست القصة الوحيدة، هناك عشرات الحالات اللي تم من خلالها نشر معلومات عن زرع المستوطنين شرائح إلكترونية داخل الأغنام والمماشي ثم تسريبها أو بيعها بأسعار منخفضة داخل السوق الفلسطيني قبل اقتحام مزارع الفلسطينيين واتهامهم بسرقتها، ما يتيح مصادرة القطيع بالكامل. الأستاذ عصام العروري، أنا قابلته مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، قال إنه هاي الاعتداءات تطورت لعمليات سرقة منظمة للمواشي باستخدام وسائل حديثة وأساليب مخطط لها مسبقا. يزرع المستوطنون رقائق إلكترونية داخل بعض الأغنام ثم يعملون على إدخالها إلى السوق بأسعار متدنية، بعدها يتقدمون ببلاغات إلى جيش الاحتلال أو الشرطة الإسرائيلية يزعمون فيها سرقتها. إذن يعني إشي خطير جدا. الأستاذ عصام العروري بيحكي عن سرقة المواشي بطريقة يعني مبتكرة، بيزرعوا بالأغنام شرائح إلكترونية. عشان تعرفوا العدوان أو الحرب اللي تشن على الفلسطينيين وعلى الأرض الفلسطينية بأي شكل. معنا الآن على الهواء مباشرة زمان عنه دكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية. صباح الخير يا دكتور.
1: صباح الأنوار، أهلا بكم.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
1: الحمد لله، الحمد لله، بدها تكونوا بخير وبسلامة أنتوا أيضا.
0: اللهم أمين، الله يرضى عليك يا دكتور. دكتور مصطفى، أنت مش رح نخوض كتير في التفاصيل، أنت موجود في القاهرة حاليا؟
1: لا، رجعت.
0: رجعت الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلم.
0: شفتك أنا في أكثر من فيديو وأكثر من مداخلة، هيك شيء سريع، شو صار في القاهرة؟
1: يعني هناك توافق بين القوى التي اجتمعت في القاهرة مع الوسطاء اللي حضروا بشأن الوضع الخطير الموجود في غزة على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أنه إسرائيل خرقت وما زالت تخرق كل النقاط اللي كانت متفق عليها في المرحلة الأولى، بما في ذلك استمرار إسرائيل في إطلاق النار. يعني حتى الآن قام الجيش الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 3,100 مرة، وهناك حوالي 1,000 شهيد جديد خلال هذه الفترة وأكثر من 3,000 جريح وتدمير متواصل. لذلك هناك توافق تام على نقطة مهمة، خصوصا بشأن المقترحات التي قدمها مؤخرا مندوبهم لادينوف، وهو أن لا تقدم، لا يمكن أن يكون حديث عن مرحلة ثانية قبل تطبيق المرحلة الأولى. يعني الذي يحدث أن هناك وقف إطلاق نار من جانب واحد وفقط الجانب الفلسطيني، وإسرائيل غير ملتزمة به، وثانيا لم يسمح بدخول المساعدات الإنسانية التي اتفق عليها، ولم تسمح إسرائيل بإدخال أكثر من 30% فقط مما كان مقررا، وهو 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا. وثالثا معبر رفح لم يفتح كما يجب، ويعني يقتصر الأمر على دخول أو خروج عشرات قليلة، بينما هناك حوالي 20,000 جريح ومريض بأمراض خطيرة لا يستطيع الذهاب للعلاج، وهناك 150,000 مواطن في مصر ينتظرون السماح لهم بالعودة إلى غزة. يعني على المسار هذا تحتاج الأمر إلى 10 سنوات حتى تنتهي العملية. لذلك الرسالة الرئيسية كانت أنه بدل ما تنسحب إسرائيل كما هو مقرر من المناطق التي تحتلها، هي الآن توسع الاحتلال وتعلن نيتها زيادة احتلالها إلى 70% كما قال نتنياهو، وهذا يعني تهديد بتجديد حرب الإبادة على غزة. ويعني من جانب آخر أن ما قاله كاتس هو ما يطبق، محاولة تنفيذ ما فشل وهو التطهير العرقي لسكان قطاع غزة. لذلك باختصار، قبل الحديث عن المرحلة الثانية والجانب الفلسطيني ليس عقبة في تطبيقها، يجب أن تطبق إسرائيل المرحلة الأولى، وهذا واجب الوسطاء الذين تدخلوا ويعني شاركوا في عملية الاتفاق الذي تم لوقف اطلاق النار أن يقوموا بواجبهم في هذا الاتجاه. هذه يعني النقطة الجوهرية الأولى. النقطة الجوهرية الثانية أن الفلسطينيين طبعا يربطوا كل الأوضاع الموجودة بإيجاد مسار، وهذا ما أكدنا عليه، أن الضفة الغربية ليست منفصلة عن غزة. يعني نحن تحديدا أكدنا على أنه لا فلسطين ليست محصورة في منطقة واحدة، وبالتالي طالبنا بأن يطرح موضوع ما يجري في الضفة الغربية من اعتداءات الإرهابيين المستوطنين، من توسع استيطاني خطير، من تدمير لكل مقدرات وإمكانيات الشعب الفلسطيني، لأنه فلسطين شعب ووطن واحد، والقضية الأساسية هي تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنهاء هذا الاحتلال. هذه المعالم الرئيسية التي يعني تم الحديث بشأنها، بما في ذلك معالجة النقاط 15، وما زالت بعض الاتصالات جارية لنرى ما الذي سيحدث.
0: يا رب. أنا بعرف أنه الموضوع حساس وحتى طرحه على الهواء حساس، لكن كثير تم الحديث عن تعديل البند 8 و9 من خطة ترامب اللي هي متعلقة بين قوسين بسلاح المقاومة، وأنا قرأت كثير مقالات اللي يعني بيقولوا أنه الوسطاء هالمرة شادين على الفلسطينيين أكثر، وما تعطوا الاحتلال مبرر، وأنتوا قدمتوا رؤية مختلفة وغيركم قدم رؤية، وظهر الأمر وكأنه إحنا عندنا قوة نووية. دكتور،
1: هذا شيء سخيف طبعا، لأنه يعني لا، ما حدا بيحكي عن على الأقل نزع سلاح إسرائيل في المنطقة المحيطة في غزة مثلا بعد أن تنسحب، كل الضغط على الجانب الفلسطيني، لأنه في لعبة سياسية خطيرة كي يتم تبرير عدم تنفيذ التزامات إسرائيل التي يعترف الجميع بأنها تخرقها كل يوم، يعود لطرح قضايا يجب أن تجري في المرحلة الثانية كأن الفلسطينيين هم الذين يعيقون الأمر، يعني بقلبوا الحقيقة على رأسها. وطبعا ما حدش ولا فلسطيني ولا موجود في أي وثيقة ممكن أن يسلم أي سلاح لا لإسرائيل ولا لأي طرف أجنبي. السؤال الرئيسي، من يضمن الأمن في داخل قطاع غزة؟ وأخطر الأمور، ماذا سيحدث إزاء تسليح إسرائيل لخمس عصابات عميلة تنتشر الآن وتقوم بالاعتداء على المواطنين، وفي نفس الوقت يريدوا أن يجردوا الفلسطينيين من أي قدرة للدفاع عن النفس. الخطورة عندما سئل نتنياهو عن هذه المجموعات قال هي قضايا داخلية فلسطينية، بمعنى أن الهدف تجريد الفلسطينيين من أي قدرة للدفاع عن النفس وجعلهم فريسة لمثل هذه المجموعات، ثم الحديث أن الفلسطينيين في حرب أهلية يقتلون بعضهم بعضا. هذه خطورة الأمر المطروح. لذلك هذا الموضوع ليس عقبة، لأنه ولكن مرتبط بثلاثة قضايا. أولا، تطبيق كل ما ورد في المرحلة الأولى من قبل إسرائيل وتنفيذها التزاماتها، وخصوصا وقف إطلاق النار. بدون وقف إطلاق النار كيف يمكن أن تتحدث عن أي شيء آخر؟ وثانيا، ضرورة أن تكون الأمور مترابطة، وأن هذا المسار كله مرتبط بمستقبل
0: البعض.
1: بانتهاء كل العدوان الجاري وبإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير. أما أنت بتلوم حدا يذبح إنه بقاوم الذبح، هذا كلام فارغ يعني لا ينطبق على أي شعب يحترم نفسه. وبالتالي ولكن المهم في الأمر الذي أريد أن أشدد عليه أنه في كل اللقاء كان في توافق كامل من الجميع على ضرورة وضع الكرة في المرمى الآخر بشكل واضح، وعدم السماح بأخذ بإلقاء أي ذريعة على الجانب الفلسطيني من منطلق محدد، وهو الحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني وأهلنا في قطاع غزة، والحرص على إزالة وتخفيف المعاناة الهائلة التي يعيشونها اليوم في جميع المجالات.
0: والله حياة أهل غزة يا دكتور لا يعلم فيها إلا الله، يعني طبعا. مهما حكينا أنا وياك ساعات طويلة، يعني امبارح كان عندي حلقة في إذاعة القرآن الكريم اسمها تفاصيل الحياة التي لا يعرفها أحد عن غزة، طلعوا معنا ضيوف والله حكوا لك همهم اليوم مش داح الخشب إنه في مسمار عشان يستخدموا ولا لا، كيف يدبروا حالهم بالزيت للسيارة ولا للأكل ولا لكذا، ولا المرضى النفسيين ولا النساء ولا الأطفال ولا عفوا المريضين، ولا يعني إشي عالم تاني. كأنك والله يا دكتور مصطفى عايش بالمريخ وانت بتسمع هذا الكلام.
1: طبعا، وأبشع جريمة مش بس ما يرتكب ضد أهل غزة، أبشع جريمة ليست المعاناة الهائلة التي أودت بحياة وأدت إلى قتل وجرح ما يزيد عن 12% من سكان قطاع غزة، أبشع جريمة هي أن تلوم الضحية على أنها تتعرض للعدوان. يعني لوم الضحية هذا مصيبة كبرى يحاول أعداء الشعب الفلسطيني أن ينشروها حتى في بعض الأوساط الصديقة للأسف، وهذا شيء مؤسف يجب أن يحذر منه كل الفلسطيني.
0: دكتور، تغير الفكر الأوروبي سلبا ولا إيجابا تجاهنا لما أنت بتقرأ إنهم فارضين عقوبات يعني على قيادات حماس، وبرغم أنهم بدعوا أنهم بفاوضوا معها، لما تشوف الموقف الأوروبي متماهي بشكل مطلق حتى فيش لها أثر اليوم، وأنت لك يعني علاقات واسعة جدا، شو اللي بيصير في أوروبا؟ غلبونا الإسرائيليين في الدعاية، أقنعوهم، إيش العمل اللي بيصير؟ سيبك من الشعب، سيبك من الشعوب، أنا متبع وشايف الحراكات الشعبية، لكن أنا بحكي عن المواقف الرسمية دكتور.
1: لا بس لازم تلاحظ ثلاث نقاط في هاي المسألة. النقطة الأولى، لازم نحكي عن الصعيد الشعبي. على الصعيد الشعبي إسرائيل خسرت المعركة، مش بس في أوروبا، في أمريكا كمان. اليوم في آخر استطلاع للرأي شمل 42 ألف شخص في كل بلدان العالم، 67% من سكان العالم ضد إسرائيل، بما في ذلك في الولايات المتحدة. على الصعيد الشباب، جيل الشباب، الخسارة هائلة. أمس أنا كنت أشاهد فيديو لتخريج طلاب جامعة أكسفورد في بريطانيا، شيء مذهل، ما في واحد إلا حامل علم فلسطين، وما في واحد إلا حامل يعني بيرسلوا رسائل تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. أنا الذي أريد أن أقوله النقطة الثانية أنه ما زال هناك تناقض رهيب وهائل بين مواقف الحكومات ومواقف الشعوب، وهذه لحظة لن تدوم، لأنه نرى أن، وهي النقطة الثالثة، أن بعض البلدان تغيرت مواقف ليس فقط شعوبها بل حكامها، مثل إسبانيا، مثل إيرلندا، مثل دول أخرى، هذه وصلت إلى درجة فرض العقوبات على إسرائيل، تفعل ما لا تفعله حتى دولنا في المنطقة بفرض عقوبات، بفرض مقاطعة عسكرية. المهم عندما تخرج بيانات تقول أنهم يعني قرروا معاقبة بعض المستوطنين أو بعض الجمعيات الاستيطانية، أن يقال لهم في أوروبا هذا لا يكفي، هذا تغطية للمشكلة، كيف يمكن أن تتحدثوا عن إجراءات ولا تفرضوا عقوبات؟ بدون فرض عقوبات حقيقية مش صحيح. على كم مستوطن
0: دكتور، قزموها كثير يعني قال

0: طالب حدا يودي جيوش تحارب إسرائيل، ولكن الجميع يجب أن يفرض العقوبات والمقاطعة، وفي مقدمتهم دول المنطقة، الدول العربية والإسلامية.
1: شو رأيك في موقفها يا دكتور مصطفى؟
0: في يعني ما زال هناك حاجة لأشياء كثيرة، ويجري إشغالها بجوانب مشاكل جانبية. وأنت تعرف كيف الآن الحرب الدائرة على إيران وفي منطقة الخليج العربي والتي آذت كل دول المنطقة تستخدم كوسيلة أيضا لجذب الانتباه عما يجري في فلسطين، والاستغلال هذه الأحداث لتمرير مخططات خطيرة في فلسطين. على كل حال في نقطة جوهرية دائما أذكرها بالنسبة لغزة، بالنسبة للضفة، بالنسبة لكل الشعب الفلسطيني. اليوم معركتنا الكبرى معركة البقاء والوجود. إسرائيل لن تنجح، وهذا الاحتلال والاستيطان لن ينجح إذا بقي الشعب الفلسطيني صامدا على أرض وطنه. أنا بعرف معاناتنا ومعاناة الناس، مش بس في غزة، في الضفة أيضا.
1: صحيح.
0: انظر للوضع الاقتصادي، انظر للتدهور الحاد الجاري، يعني شو انظر لحقيقة أنه في مرضى مش لاقين دواء لعلاجه، انظر لحقيقة أنه الناس بدون أشغال. هاي المعاناة الهائلة الموجودة طبعا الهدف منها التهجير والترحيل، ولذلك كل إنسان شريف، كل إنسان قادر، يجب أن يكرس طاقته الآن لدعم صمود وبقاء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. وهذا الصمود الدائم المستمر الذي يجب أن يستمر هو ما سيفشل كل هذا المخطط الذي نتعرض له، لأنه إحنا يجب أن نتذكر أن الهدف المركزي الجوهري لكل ما جرى ولكل اعتداءات وكل الحروب هو تهجير الشعب الفلسطيني، تكرار تجربة عام 48، فرض نكبة جديدة، وهذا ما يفشله الشعب الفلسطيني ببقائه وصمودوا إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين. الله يسعد صباحك دكتور مصطفى، وشكرا لاستجابتك.
0: أهلا،
1: يومك سعيد دكتور. أهلا
0: أهلا
1: أهلا, أهلا. قبل ما نطلع بفاصل بنقول صباح الخير لكل المستمعين الكرام وكل المعلقين، ويسعد صباحكم مهند القدح صباح الخير، ومهدي أبو مؤمن، ومهند الكخون بشاري خويري، أيضا دكتور ياسر أبو صفية، أم رشيد الناصر، رائد شاهين. والله فاتني سؤالك يا رائد، كان لازم أنا سألته للدكتور عن محكمة الجنايات الدولية، مع قناعتي الراسخة أنه يعني هذا كله على الفاضي. رنا كلبونا يسعد صباحك وبقية الإخوة المتابعين الكرام. نطلع بفاصل، وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8:00 صباحاً.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة.

0: أزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد أوقاتكم جميعا وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM. الرقم 23791433 23791433. معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير سامر.
0: هلا ابو كريم، صباح الورد.
1: كان معك الدكتور مصطفى وكل ضيوفك بتحدثوا عن دعم وصمود الشعب الفلسطيني لبقائه على ارضه.
0: نعم،
1: ياريت هذه توجه الى كافة مؤسساتنا الاهلية والحكومية، وتخفيف الضغط على المواطن وتخفيف الظلم والقهر عليه. نرد بنذكر انه احنا مواطنين اصيلين ولسنا رعايا، وكما علينا واجبات لنا حقوق اصيلة، وفيش داعي انه كل واحد يجي يوجه الكلمة للخارج يوجهها للداخل، لانه المواطن اذا ما عملت استبيان بدون ما يذكر اسمه بتوجد النتائج المرعبة بما يشعر فيه من قهر وظلم، يمكن أقل من غزة بشوية.
0: أدمى الوضع صعب؟
1: عفواً؟
0: أدمى الوضع صعب أصدق؟
1: الوضع صعب بطبيعته، والمؤسسات على الدائر تتأرجح المعاملة مع المواطن ما بين القهر والظلم واعتباره رعاية في التعامل. هذا حكي للمرة 50 بحكي معك على إذاعتك وكافة المؤسسات بما فيها الأجهزة، سامعتني؟ ففيش داعي نعمل نغمض عيوننا، نراعي ظروف المواطن ونراعي وضع الاقتصادي ونراعي ما يقوم به الاحتلال في قهر المواطن. يعني لما بتقول انت الاغنام بحط شريحة في الخروف، بكرة بحطها في بني آدمين وبقول لك هذا تبعنا. انت بكرة حط حجر على اي من الجبلين واكتب عليه كلمتين بقول لك النبي عوكل كان هو.
0: صحيح.
1: وبالمناسبة الجبل الشمالي خلال الأسبوع هذا والأسبوع اللي فات عم بيسنسلوا بيوت جاهزة بورتابلات، وبمدوا الكهرباء والمجاري والكل نايم، وما حدش يقول لي احنا شغالين. اللي شغال بيحمي الأرض وبساعد أصحاب الأراضي المحيطة. وأنا بالنسبة إلي برد بأكد إنه فيش تعاون من بعض المؤسسات وتحديدا من الدوائر المرتبطة بالأراضي الجبلين، وهي أراضي طابو. وللأسف إنه إحنا مش عم نساعد بعضينا، حتى لو المواطن كذب وبده يحمل أرض ساعده أكثر من هيك أقول لك. يعني بديش أحكي بالأسماء لأنه في البعض تأذى من التحديدات للمؤسسات، وبعض إنه يعني بده يروح على المحكمة، وأنا بنصح كل واحد مش عاجبه حديثي يستشير محامي.
0: نعم.
1: وشكرا لك.
0: يسعد صباحك أبو كريم، أهلا بك. أخونا رائد شاهين، صباح الخير. أنا مش قصدي إنه المحكمة الجنائية الدولية مش مهمة أبدا، قصدي إنه العالم الظالم هاي المحكمة بنظره يعني، أو إحنا يعني شايفين إنه العالم بحاربها أو أمريكا بتحاربها، ويشوف طير الزلمة كريم خان واتهام تخيل بالتحرش. إنه العالم مش عماله بيقدر ينصر قيمه، مش شايفين انه امريكا بتتلعب في المنظومة الدولية، واسرائيل مثل ما بدها بتطير فلان وبترفع فلان بتغيب فلان. لا شك انه محكمة، موضوع المحكمة قدي كنا متأملين فيها، شوف لوين وصلت. انا هذا قصدي، المواطن العادي بطل يسأل هون، مش مهمة بالنسبة للمواطن العادي. مليون قرار للأمم المتحدة وللمحاكم الجنائية وكذا ما جابت نتيجة، انا قصدي المواطن العادي شايفها مش كتير مهمة، مش كتير مؤثرة بالأحرى حتى تكون الكلمة دقيقة. للأسف كل المنظومة الدولية أخي مش مؤثرة، ما أي منظومة ما بتقدر تمنع قتل طفل معناته هي ديكور لا أكثر ولا أقل، إنشاء لا أكثر ولا أقل، ومضيع للوقت للأسف. هذا رأيي. صباح الخير لعمر حنين دروزة، صباح الخير لسائد بريك أيضا تحية طيبة، وفراس عرقاوي أيضا يسعد صباحك، بقول بكرة حيكونوا بنص البلد ويصادروا بنص البلد وفيش حدا سائل، أمة مخدرة للأسف الشديد. والله إنه للأسف احنا حكيناها، وبعض الناس جوز من 15 سنة يا فراس أنا حكيتها وكتبتها على صفحتي، قلت دولة المستوطنين القادمة في الضفة الغربية، ما حدش صدق، وصار يقول لك بتبالغ وبتخوف وكذا وفيش داعي، بس لا هذا الواقع اللي احنا عايشينه. صباح الخير لأبو طارق، مازن الدنبك صباح الخير، الله يعطيك العافية وتحية طيبة لك ولكل المستمعين الكرام.

0: وأكبر دليل على المنظومة الفاسدة والديكورية اللي عايشينها والأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن اللي بصير بغزة. ولؤي، يسعد صباحك.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: بالله لو جينا حكينا لواحد بغزة اليوم إنه في محكمة الجنائية الدولية عاقدة جلسة، بيهتم؟
1: ممكن يسأل شو يعني المحكمة الجنائية الدولية أساسا، لأنه فعليا المحكمة سمع عنها بشكل كبير عندما كان جنوب أفريقيا
0: صحيح
1: يعني مقدمة فعليا قضية ضد الاحتلال، ولكن فعليا منذ سنتين أهل قطاع غزة لم يسمعوا شيء عن هذه المحكمة، وبالتالي مش مهتمين. إذا هم مش مهتمين يعني في الأمور بالنسبة لهم السياسية الفلسطينية، فما بالك ب يعني أمور ما وراء البحار بالنسبة لهم.
0: هذا لا يعني انها مش مهمة، وهذا لا يعني انه احنا يا اخواننا المرة المليون انه هي وقلتها واحد، لا ابدا. احنا المشكلة بتأثيرها، احنا عندنا المشكلة بالتأثير يا اخواننا، التأثير معدوم، هذه النقطة.
1: طيب التأثير هذا أولا، ثانيا يعني ترتيب الأولويات لدى الناس في قطاع غزة يعني بشكل أو بآخر بتفاوت عن مناطق أخرى، لأنه فعليا اليوم زي ما حكينا سابقا أنه الاحتلال يخلق أزمات لأهالي قطاع غزة، فبصير أساسيات الحياة من عند أهالي قطاع غزة مهمة جدا كتوفير المياه والمأكل والمسكن والأدوية، فبالتالي المواضيع الثانية اللي هي على أهميتها ممكن
0: صحيح.
1: يحطها ترتيبها ثالث ورابع وخامس، لأنه صار في عنده يعني أولويات أهم بكثير من المواضيع السياسية.
0: هلأ آخر التطورات الميدانية لوي؟
1: ميدانيا تقريبا في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة الماضية لم يسجل ارتقاء شهداء جدد، ولكن ارتقى شهيد فقط متأثر بجراحه أصيب بها قبل عدة أيام في قصف، يعني بالتالي نتحدث أنه الليلة لم تكن هادئة في قطاع غزة، كان هناك عمل واضح لآليات الاحتلال على شرق قطاع غزة من نسف وتدمير وإطلاق نيران، إصابات سجلت هنا وهناك، ولكن شهداء يعني بحمد الله لم يسجل شهداء جدد، إنما هي حالة واحدة متأثرة بجراحها اللي أصيبت فيها قبل أيام. أيضا الاحتلال أفرج بالأمس عن 10 أسرى من سجون الاحتلال، طبعا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة. الأسرى كالمعتاد للأسف سامر يعني واضحة عليهم علامات التعذيب والإرهاق الشديد وقلة النوم وسوء التغذية والأمراض المختلفة، ورغم أن هذا المشهد يتكرر بشكل مستمر سواء الأسرى اللي بيخرجوا لقطاع غزة أو الأسرى اللي بيخرجوا للضفة الغربية، لكن حتى اللحظة المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية يعني تأثيرها قد يكون صفر على الاحتلال في موضوع تحسين الحياة للأسرى داخل سجون الاحتلال واحترام كرامة الإنسان وفق القوانين والقوانين الدولية، ولكن الاحتلال يبدو ماضي في سياسة يعني القتل البطيء للأسرى الفلسطينيين. لذلك المشهد اللي كان بالأمس للأسرى يعيد للذاكرة المشهد المتكرر لمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال بشكل عام. أيضا ميدانيا سامر، كان هناك في تقرير قبل يومين للمكتب الإعلامي الحكومي تحدث فيه عن حوالي 240 يوم على وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر تشرين أول 2025. حتى اللحظة الاحتلال ماضي في سياسة خرق وقت إطلاق النار، سجل الإعلام الحكومي حوالي 981 شهيد.
0: ألف يعني تقريبا
1: تقريبا حنوصل الألف يعني مع الإصابات اللي بترتقي هنا وهناك، وحوالي يعني أكثر من 3110 إصابات. طبعا الإعلام الحكومي تحدث عن حوالي 3200 خرق الاحتلال ارتكبها في خلال هذه الفترة، فترة حوالي 7 شهور أو حوالي 240 يوم، وأيضا تحدث عن اعتقال واختطاف 83 فلسطيني من قطاع غزة في هذه الفترة. عندما نتحدث عن اختطاف فلسطينيين يعني أنه آليات الاحتلال وجنود أحيانا بيدخلوا داخل المناطق اللي هي غرب مدينة غزة وغرب قطاع غزة اللي مش ضمن الخط الأصفر، وبالتالي بتقوم بعمليات اختطاف لفلسطينيين خلال هذه الفترة. أيضا تحدثت عن نسبة دخول الشاحنات لقطاع غزة، أنه دخل حوالي 52 ألف و120 شاحنة، وهذا فعليا لا يمثل إلا 36% من قيمة الشاحنات، أو عفوا نسبة الشاحنات المفروض كانت تفوت لقطاع غزة. قطاع غزة كان مفروض يفوتوا من منذ بداية وقت إطلاق النار حتى اللحظة حوالي 144 ألف شاحنة، دخلوا فقط 52 شاحنة، نتحدث عن ثلث الكمية اللي مفروض كانت
0: تدخل
1: تفوت، وهو
0: يوميا.
1: الحد الأدنى، يعني
0: نعم.
1: ثلث الكمية فاتت فقط. وبالتالي هذا ما يفسر معاناة أهل قطاع غزة، مثل سوء التغذية موجود في قطاع غزة، نوعية الشاحنات اللي بتفوت للقطاع مش كلها أمور مفيدة، أغلبها أحيانا بتكون شوكولاتات وسكاكر وحلويات يعني ثانوية في بناء الجسم للناس، خاصة الأطفال وكبار السن اللي بيعانوا من سوء التغذية منذ حوالي 3 سنوات. أيضا تحدثت إنه اللي سافر من معبر رفح للعلاج في الخارج يعني كانوا حوالي 6488 عفوا مريض، في الوقت اللي كان مفترض ضمن الاتفاق يغادر فيه حوالي 19,000 مريض للعلاج بالخارج، يعني فعليا 19,000. احنا حكينا سابقا انه عدد المرضى والجرحى اللي عندهم تحويلات طبية حوالي 20,000، فبالتالي لو كان المعبر معبر رفح مفتوح وفق الاتفاق والاحتلال ينفذ ما عليه من الاتفاق، كان تقريبا اكثر من 95% او 90% من المرضى والجرحى غادروا للعلاج في الخارج، ولكن بسبب مماطلة الاحتلال، إغلاق المعابر، سياسات الاحتلال بحق أهل قطاع غزة، اللي غادر فقط يعني لا يتجاوز 34% من الناس اللي مفروض تتعالج في الخارج وتسافر حتى يتم يعني إنه تكمل العلاج فيها إلها للخارج. فبالتالي هذا التقرير اللي صدر من الإعلام الحكومي مؤشر كبير لعدم التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار، واتباع الاحتلال لسياسة القتل البطيء لأهالي قطاع غزة من خلال التجويع، من خلال منع الدواء ومنع السفر للعلاج، وكل الخروقات اللي بتصير سواء إطلاق نار أو اجتياحات هنا وهناك، حركات نزوح، كل ما جرى في الحرب منذ أول يوم هو يحدث اليوم للأسف سامر، ولكن بوتيرة أقل، عدد الشهداء أقل، وبالتالي يعني البعض خاصة العالم بينظر لقطاع غزة إنه منطقة يعني صارت هادئة وآمنة، لكن هو فعليا اليوم يعيش قطاع غزة يعني كسائر أيام الحرب السوداء، لكن الفرق الوحيد هو إنه أعداد الشهداء اللي كنا نحصيها يوميا تراجع بشكل واضح، وهذا فعليا يعني هل هو هذا خدع العالم أو أنه العالم عارف وساكت؟ للأسف أهل قطاع غزة ما زال يعاني بشكل كبير من الاحتلال والخروقات.
0: صباح الخير يا لؤي، الله يعطيك ألف عافية، يومك سعيد إن شاء الله رب العالمين.
1: الله يسعد صراحة.
0: تحياتي، أهلا لؤي. يسعد صباحكم جميعا، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام. أكثر من أخ طلب إعادة مقابلة الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم بشأن امتحان الثانوية العامة وامتحان التربية الإسلامية أو التربية الدينية تحديدا اللي أعلنت الوزارة وتفتق عقل الخبراء فيها عن تحويله إلى إلكتروني، امتحان التربية الإسلامية تحديدا. خلينا نسمع ماذا قال الوزير.
2: الديانة المسيحية لطلاب المسيحيين، هذا الامتحان سوف يعقد في 4/7، سوف يكون امتحان إلكتروني لجميع طلاب هذه المباحث الثانوية العامة. أنت تعلم بأن التربية الإسلامية هي لكافة طلبة الثانوية العامة في كافة التخصصات. الامتحان والدخول للامتحان عبر منصة وايز سكول، منصة سهلة جدا، والتقديم سوف يكون سلس وسهل جدا، ولن يكون هناك أي صعوبات إن شاء الله في تقديم هذا الامتحان.
3: لكن هناك أسئلة لدى الطلبة ولدى ذوي الطلبة دكتور، منها ماذا لو حصل أي خلل فني وقد يحصل؟
2: يعني هناك عدة سيناريوهات، لا سمح الله لا سمح الله إن حصل أي خلل فني، هناك أيضا عدة نسخ للامتحان، منها النسخ الورقية وأيضا نسخ إلكترونية مختلفة. فالوزارة ما تأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لإنجاح امتحان الثانوية العامة. هذه التجربة أيضا هي تم عملها في قطاع غزة. نحن قدمنا امتحانات لطلبة قطاع غزة للثانوية العامة ب6 دورات وبأعداد كبيرة جدا، ولأكثر من كل دورة 8 مباحث، لأكثر من 50 مبحث، وهناك خبرة عالية لدى الطواقم الفنية في وزارة التربية والتعليم العالي للإشراف على هذا الامتحان وإنجاحه إن شاء الله بالشكل المناسب واللائق بأبنائنا الطلبة.
3: الخيارات البديلة هي جاهزة بالتزامن، بمعنى إذا ما حصل خلل كبير سيتم اللجوء مباشرة إلى الامتحان
2: نعم.
3: الورقي.
2: هناك خيارات بديلة عدة، هناك أيضا عدة نسخ للامتحان الإلكتروني وعدة نسخ أيضا للامتحان الورقي.
3: لكن أيضا في طريقة تقديم الامتحان الظروف ستختلف، وسيكون هناك وقت متاح ربما لكل سؤال أو حتى للامتحان ككل، وقد يكون مربكا للطالب، فكل طالب يقول لماذا على وقتي أنا ستحصل هذه التجربة؟
2: يعني أولا سوف يكون هناك محاكاة لهذا الامتحان قبل حدوثه، قبل عقده سوف يكون امتحان تجريبي لكافة الطلبة لتعليم الطلبة كيفية الدخول على الموقع والبدء بالإجابة بشكل سلس، ومن ثم يتم الانطلاق لعقد الامتحان الفعلي والأساسي. لجنة الامتحانات لها أو فيها كوادر تعليمية تقدر كل شيء وتقدر الزمن المطلوب للإجابة بشكل مضبوط وبشكل عملي. مدة الامتحان سوف تكون 1.5 ساعة، وهو امتحان بالاختيارات المتعددة. وهذا الامتحان كما تحدثنا تم عقد مثل هذه الامتحانات بشكل كبير جدا لدى أبنائنا وبناتنا داخل قطاع غزة. هي قد تكون يعني غريبة إلى حد ما في أول مرة، ومن هنا سوف يعقد امتحان تجريبي لكافة الطلبة حتى يستطيع الطالب الدخول بشكل سهل وسلس إلى موقع الامتحان في وقت الامتحان المناسب.
3: لماذا اختارت وزارة التربية والتعليم مبحث التربية الإسلامية أو التربية الدينية للطلبة مسلمين ومسيحيين لكي يكون هذا الامتحان بالتحديد إلكترونيا؟ تكون وجاهية. دكتور أمجد برهم، نعتذر عن الانقطاع في الاتصال، ولكن لماذا تم الاختيار هذا المبحث بالتحديد ليكون الامتحان إلكترونيا؟
2: هذا المبحث هو لكافة طلبة الثانوية العامة في كافة التخصصات الأدبية والعلمية والتجارية والشرعية، وأيضا هذا الامتحان يأخذ وقت كبير في التصحيح منه، فنحن بعقد هذا الامتحان إلكترونيا يكون هناك عدالة لكافة الطلبة، وفي نفس الوقت يكون هناك نتائج الامتحان تكون آنية، يعني بعد 5 دقائق أو 10 دقائق من تقديم الامتحان نستطيع أن نرصد النتائج لكافة أبنائنا وبناتنا الطلبة.
3: ما مصداقية العملية من ناحية أمن المعلومات؟ ويعني نشهد اختراقات إلكترونية ومشاكل في الأمن المعلوماتي، هل أنتم متأكدون تماماً؟
2: طبعا المنصة هي منصة تعليمية، منصة مجهزة بشكل كامل بكل التجهيزات الآمنة، بحيث أن الطالب يستطيع أن يأخذ حقه بشكل آمن ولا يأخذ غير حقه في تقديم هذا الامتحان إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا وزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد برهم.
2: شكرا.

0: إذن قبل الختام مستمعينا الكرام، مرة ثانية صباح الخير لدكتور حسام خريم وأخونا غسان عامر سعد بريك، أيضا صباح الورد والياسمين، راسم المصري، مازن دنبك، مرة ثانية أبو طارق يسعد صباحك، وسمير سعد الدين أيضا صباح الخير، وبقية الإخوة المتابعين على صفحة البث المباشر، أخونا عماد الحجة وأبو العبد يسعد صباحك. بقول هذه تجربة الامتحان تم نقلها عن بوركينا فاسو وعاصمتها ودودوغو، آخ بس خليها على الله. فراس عرقاوي بيسأل برضه بقول هل من ضمانات توفر الكهرباء والإنترنت لجميع الطلاب؟ هيثم قنابيطة أيضا صباح الخير، توحشامي سعد صباحك، دلال عساف الجوري، بهية إبراهيم، فريد حسن القدح، وبقية الإخوة المتابعين الكرام. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا الدكتور أمين أبوردة وأيضا محمود إسكندر، مني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: اوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين هو الشريط الحدود اللي بيمتد على طول الحدود بين غزة ومصر. بيبلغ طول هذا المحور حوالي 14 كيلومتر، بيمثل خط التماس بين الأراضي الفلسطينية في غزة والأراضي المصرية في سيناء. تاريخياً كان هذا المحور موقع حساس ومهم في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث استخدمته إسرائيل لمراقبة ومنع التهريب عبر الأنفاق اللي كانت تحفر تحت الأرض لنقل الأسلحة والبضائع إلى داخل قطاع غزة. بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة عام 2005، تم تسليم السيطرة على المحور إلى السلطة الفلسطينية، ثم سيطرت عليه حركة حماس بعد أحداث 2007. كان هذا المحور مسرح للعديد من العمليات العسكرية والمناوشات، خاصة خلال الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة، بالإضافة إلى أهميته الأمنية، إذ بيلعب محور فيلادلفيا دور اقتصادي واجتماعي مهم، حيث تؤثر التحولات السياسية والأمنية على حياة سكان القطاع بشكل مباشر. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.

0: الوطني الأول.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.org.

0: بي اس بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

شركة طرنان إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
0: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي.أس.

صباح الخير لأصدقائنا المغتربين، وصباح الخير للي بسمعنا على حياة دوت بي أس واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره، بتمناه لغيره مثل ما بيحبه بتمناه لنفسه. الله يديم يا رب دايما الخير بوجودكم ويديم المحبة بين قلوبكم. خلينا نقول ودائما تذكروا إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، ابتسموا وتفائلوا، بالنهاية هي الابتسامة صدقة يعني. فصباح الخيرات، صباح الخير للعيلة، صباح الخير للي بفهم معنى العيلة، صباح الخير للمريض، ربنا يشافي ويعافي كل مريض يا رب، ويعني صبر أهليكم. صباح الخير لكل حدا اليوم عنده مراجعة عند دكتور، إن شاء الله تكون الأمور تمام ويعني أفضل مما أنت توقعت. صباح الخير لكل حدا اليوم قرر تكون بداية جديدة لحياته أو بداية جديدة ليومه، ممكن عنده فرصة عمل جديدة، ممكن يكون عنده خلينا أقول فرصة مثلا لمنحة، فرصة جديدة مثلا بحياة جامعية جديدة، باختيارات جديدة، بتخصص جديد. لكل حدا مثلا اليوم ممكن بيفكر مثلا يشتري بيت، ان شاء الله تكون هاي الخطوة ممتازة وانك تقدر يعني تاخدها وتنقي الجار، لانه شو بيقولوا الجار قبل الدار. واليوم يعني احنا هيك فكرنا نسأل المستمعين الكرام، الجار زمان وجار اليوم شو الفرق بينهم؟ لما تغيرت هالحياة تغير الجار ولا احنا اللي تغيرنا ولا الحياة المتسارعة تغيرت؟ كمان بدي اقول صباح الخير لجيران الرضا، يعني تعرفوا هذه الكلمة، ولا جارتي جارة رضا، فصباح الخير اكيد لإلهم. صباح الخير للبلاد ولأهلنا بهالبلاد ولأهلنا المغتربين برا البلاد، صباح الخير. شعبالي اصبح كل العالم وكل الفئات من الصغير للكبير، كبار السن، صباح الخير. كمان صباح الخير للعمال على اختلاف أعمالكم، صباح الخير لسائقي التكاسي، صباح الخير اللي بيشتغلوا بالنجارة، بالحدادة، بالبلاط، صباح الخيرات، يعطيكم ألف عافية، ربنا يرزقكم من رزق الحلال. لكل فئة نسيتها صباح الخير لإلكم، يعني أكيد مش قصداً. وكمان دا أقول صباح الخير لهندو، الله يسعد لي هالصباح، يسعد لي صباحك يا هندو. لا ما هو صباح الفل، شمعة فل منورة، صباح غير اليوم. صباح الخير يا هند، الله يسعد لي هالصباح.

0: مش بهار.
1: صباح الفل، شكرا يا هندو، كل سنه وانا ملزقه فيكي. انت طيب ملزقه فيكم يعني مفيش مكان لا مفر. صباح الورد. لا طبعا اعوذ بالله، على قول تجاوزنا العلاقات المهنيه خلص. فصباح الفل، شكرا يا هندو. اذا مستمعينا الكرام شفتوا هذا جار الرضا. سؤال حلقتنا لليوم، برأيكم شو الفرق ما بين جار زمان وجار اليوم؟ والفرق يعني برأيكم هل لأنه إحنا اللي تغيرنا ولا الحياة المتسارعة هي اللي تغيرت؟ في كاميرا كتير حلوة حاطينها راديو حياة، ولا أنا لأنه الشاشة اليوم عليها قريبة أنا انتبهت لها؟ إذا أنا اليوم انتبهت لها وهي دي مشكلة راحت، بس اللي فيو على قولة المشاهير أحلى كانت. يلا بدي أبلش مع محمد حنون أو حنون، اللي بيقول لي اللي بيحكي لي ساقلة على أيام زمان، بيقول لي والقلوب الطاهرة الصافية المحبة لجيرانها، هاي الأيام اللهم نفسي فقط لا غير، إلا طبعا يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى، إلا بعض الناس ضلت على صفاتهم الطيبة الأصيلة. وأسعد الله أوقاتكم وصباحاتكم يا رب. وفلاح شخشير يسعد صباحك، أنغام وتحياتنا لأم ساعد، يا ريت صباح الورد. يعني والله طلعت جوزائي يا فلاح، أهلا وسهلا. طلع جوزائي فلاح، فأهلا بك بالعائلة الجوزائية. صفاء الترتير، وإحنا اشتقنا لك يا صفاء، كيف حالك؟ سعد لي هالصباح لأحلى ناس اشتقت لنا، وإحنا والله اشتقنا لك. جرير شكرا يا جرير، الله يسعد لي صباحك، شكرا كثير لك، كل سنه وانت سالم، والف مبروك عقد قران بنتك ان شاء الله يا رب الله يتمم لهم على خير، الف مبروك يا جرير وشكرا كثير مره ثانيه. ايلا شكرا حبيبه قلبي، وكل سنه وانت سالمه، شكرا كثير. رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، جار زمان افضل. ليه يا رافع؟ وفاء صباح الرضا والسعاده لقلوبكم، اهلا اهلا. حنين صباح الخيرات، حنين حجازي والتفاؤل والرضا، أحلى صباح هيك نكون متفائلين رضيانين وعندنا قناعة، ربنا يرزقنا كلنا.
2: حنين
1: امبارح
2: على
1: التارت التفاح. ايه طبعا حنين، شكرا كثير لك على يعني تارت التفاح، شكرا كثير لك، شكرا هند. عن جد كانت كتير طيبة يا حنين، يسلم إيديك وعينيك، بتقولي عيد ميلاد سعيد وعمر مديد نغوم، تسلمي يا حنونة، الله يسعد لي قلبك. أبو علي صباح الورد والفل والياسمين الفلسطيني، على قصة الجار، الجار يعني اللي بيضللنا بالحياة هو رب العالمين. أم العبد شكرا يا أم العبد، كلك ذوق، بتقول صباح الخير وكل عام وإنتي بخير وعافية، عمر مديد بطاعة الله يسلم، وشكرا كتير لإلك. عبادة صباح خاص لطاقم راديو حياة وخاص نص لأنغام، الله يرضى عليك، صباح الخير على طاقم راديو حياة الرائع، إن شاء الله يومنا ويومكم مليان طاقة ومحبة وأمل، وكل التحية والتقدير لكل من يبدأ يومه بابتسامة وكلمة طيبة وبصوت دافي يصل لقلوب المستمعين، بتمنى لنا وأنا كمان بتمنى لكم جميعا يوم جميل مليء بالنجاح والتألق، وإنه تضلكم دايما مصدر للإيجابية والفرح، بحبها أنا هذا الصباح. يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي، صباح الورد عليه الصلاة والسلام. تمارا أوكي، كل عام وأنا الوجه الحلو والمبتسم لراديو حياة. عندنا الوجه المبتسم والبشوش هو هند يا تمارا، حقوق الطبع محفوظة، بس يلا تجاوز أنا عيد ميلادي سمحت لي تمارا. صباح الورد لهند، الوجه صاحبة الوجه البشوش، معلش اتصال تحملنا. صباح الخير. كمان كنت بدي أقول أنا كتير بحب فكرة إنه الناس بتشوفنا إنه إحنا هيك مصدر للفرح والطاقة الإيجابية، والله يعين راديو حياة شو متحمل. الله يعينهم. تمارا الجار زمان كان يعني إحنا نوصفه جار فيه محبة، فيه ود، فيه احترام، فيه تبادل، مشارك بين الأفراح والأتراح، تبادل الصباحات والتحيات، مساعدة كل منهما الآخر دون طلب أو تردد. يعني تمارا بتقولي بنقدر نقول إنه كان روح النخوة كانت كتير كبيرة والقلوب صافية، فيش حقد، فيش حسد، فيش غل. العلاقات زمان كانت فيها بساطة، كانت فيها روح حلوة والروح الرياضية، يعني ما حدا بيحمل التاني جميلة زي ما بنقولها. كانت العلاقات فيها عفوية أكتر، كانت العلاقات زمان فيها تواضع، وبعكس هاي الأيام بتحس الناس مش طايقة بعض، غير الحسد والغيرة والحقد وحب الذات. والله ما نفسي، عن جد بتحس الناس مش طايقة بعض. وإذا عن جد ليه؟ صباح الخير، صباح الورد،
0: يطلع جناحك ويرضى عليك ويوفقك ويسعدك ويصدقك ويربك على هذا اللي جبتيه. هذا اليوم ما حدا بيشبه أطفال الإشجار القديم،
1: أكيد
0: يم خبط لزق. الله يصبحكم بالخير، يصبح طائم حياة بكبيرة بصغيرة برضيع بطفيلة، وصبح كل الناس المناح
1: واللي
0: يصبح الجار المنيح واللي بيقدر جاره واللي بيقدرش الله يهديه ويعطيه ويغني. أول هدات البال يعطيه ويكبر عقله ويصير هو وجاره زي أخوه وأخته. هذه إن شاء الله.
1: نعم.
0: في لأنه من تاب طاب الله عليه. مظبوط، مش هيك بقوله؟
1: مظبوط ولا
0: من تاب طاب الله عليه. فهون جار أول كنت، كانوا مهنا من الصبح ينزلوا معظمهم في الشهيك صناع سمانة بقالة من كل شيء يبيعوا قليل، يعني الصناعات شيء الكندرجي والخياط. الأغلب دكاكين جبنة وحبوب وبقالة وزرعوا قلعوا كل إشي. ينزلوا مع أدان الصبح الزلام،
1: أيوة،
0: يصلوا بالجامع. يعني كل هذا بعيني شفته، شايفة ما بعيده عيادة. فتيجوا النسوة يعني يقوموا، اللي يصلي يصلي واللي يولي يولي.
1: أيوة.
0: كن الكبيرة الحماية تقول لها يما رفقة الله يرضى عليك، روحي نادي جارتنا أم محمد، يلا ركبي بريء الشاي عمار. بالأول يعملوا شاي، اغلوا شاي، يغلوا هالشاي. في جارة كنت تقول لهم حطينا نعمة، وفي جار تقول حطينا من ربية، يحطوا ويغلوا ويشربوا. نادي فلانة نادي علانة، يقوموا يخلصوا كاسة الشاي، ها يعملوا باط عجينة يعجنوا ويقعدوا يعملوا شعيرية، يفتلوا كل يوم لوحدة، بعديها يعملوا الفطور ويشربوا أراجيل مهنة وغليون، ويشربوا ويغلوا هالقهوة وكل إشي. وسكان شتاء يعملوا أنار بعد ما يفطروا ويشربوا القهوة وكل شيء عندهم هالجوز، ويغلوا قرفة ويشربوا أنار ويتموا بعديها من هون للساعة 10 ما يبقوش. هاد الساعة ميلادي عربي، يلا فلانة هاي الساعة هالقد هالقد قومي، هلقيتها بيجوا ولادك على الغدا يتغدوا.
1: أيوة.
0: يلا قومي. اتموا الجيران كلمتهم واحدة ومتفقين رواح وجيان، وان كان واحدة تقاتلت هي وجوزها جارتها ما تتكر ما تتذكى.
1: أيوة.
0: اتموا مع بعض يكل الزلام هيك، طيب الله يعينه كذا، يعني انت عارفة باع ما باع اشتغل ما اشتغل، انت قوم صلى على النبي تبقيش عقلك صغير، داروا عند امي ان هي امك هادي تقول
1: ايوه
0: اقعدي فيش تروحي عند امك، ما هياتنا امك وخواتك وعشرة من حاراتك قولوا ويقعدوها ويركزوها، كل واحدة تشتغل شغلها، وان تمت محارنة ما يتركوهاش. يلا فلانة قومي بدنا نروح عند ام هشام، يلا ما بديش اروح مش جاي عبالي انفرق تروحي، هل تفتح للقصة؟ لا انا هي قصة هذه خلاص راحت القصة. الجار يبقى ما يحط راسه على المخدة القديم إلا لا أركن جاره نايم بخير وحط راسه على المخدة زيه زيه.
1: يعني جار زمان احسن يحجر
0: جار اول يعني. احسن ولا ليه بقول لك عليك للجار لو جار للأربعين دار ولا رزمك بالحجار الجار اللي منيح.
1: ايوه
0: اما العاطل شو بقول لك كم حجار ولا هجار.
1: مزبوط.
0: وان كان المراه كم حجاره ولا هجاره موتي بتحبش الغير نفسها وكذا. تابوا اقعدوا الروح راحه والزينة زينة وحداويت وكذا وتماثيل هن يمثلوا بعضيهم.
1: أيوة.
0: هن مثلات ويقوموا وان كان واحده متضايقه بشغلتها تفوت الثانيه تساعدها. كانوا من زمان يغسلوا مع بعض هاتوا عايدهم هاتوا هالسفل يقعدوا تنتين تغسل وواحده تبح وتنشر كل شيء يقولوا والله ما هو كذب الاخت يارا وهي قالت الغسيل بده عائلتين ومجنونه مش كذب العائلتين اللي يغسلوا التنتين والمجنونه اللي تنشر ويضحكوا. يضحكوا ومتفقين هذا الجار القديم. اما اليوم الجار الجديد لو حكيتي الصبح قلت رديتي بدي افقده بعد الدور تيجي تفقلي شو مالك علينا ما انت الصبح حكيتينا نشتغلنا شغله حل عننا.
1: أيوة.
0: هيك بقولوا لك اليوم. خلصينا نتخلص شغلتنا وين اول وين اليوم زمن اول حول وزمان الجديد حول وسافر على العتيق يعني لا على الكراكيب العتقه شايفة. هاي بني آدم جار جديد قديم
1: وجار جديد
0: وجار جديد.
1: الله يسعد لي بعدين صباحك يا
0: حجة. والله الله يصبحكم ويربحكم. بصبح بناتي وبنات بناتي بصبح ابني أبو أيمن الله يرضى عليه ويحميه وينزيه ويعافيه ويخلي له ابنه.
1: آمين.
0: يا رب يجوز الثواب بناته.
1: آمين يا رب.
0: بصبح على خواتي وبنات خواتي وولاد خواتي بصبح على أنغام وأهل أنغام وعصيرة اللي فيها الست أنغام وعلى هند.
1: الله
0: هند هي وسوء البصر كرامة لهند لأنه الأساس سوء البصر. الثاني لكل واحد بحبنا وبحب يسمع الهداوة لغيره الله يهديه وصبحه وربحه ويعطيه ويغنيه من نعايم الله. والعاطل الله يهديه
1: الله يسعد صباحه
0: وسلمي عطاء حياة والله يعديه ويقويه كمان.
1: تسلمي يا حجة أهلا وسهلا.
0: بس بدي أسألك ليش رائد بطل يطلع؟
1: لا رائد ما بطل يطلع يا حجة. رائد بيطلع أحد ثلاثة خميس الساعة أربعة. يوم السبت هو بيكون بالبرنامج من العشرة للإحداش هو وأميرة.
0: بطلنا نسمع صوته.
1: لا موجود رائد.
0: شو اسمه وأدهم بطلنا التاني نسمع صوته.
1: لا إن شاء الله قريبا بترجع بتسمع صوت
0: إن
1: أدهم.
0: شاء الله يا ربي الله يخليكم.
1: آمين.
0: والله يصبح الأستاذ سامر أبو العز.
1: الله يسعدك يا حجة.
0: هو سامر وأبو العز واسمه معه أبو العز وابن عز.
1: تسلمي يا حجة.
0: تمام.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يرضى عليكم.
1: أهلا
0: سلمي على الجميع اللي بيسأل عني.
1: الله يسعدك
0: إن شاء الله بيعجبهم وبقولوا لك
1: أكيد يا حجة. يسعد صباحك. أهلين. أهلا وسهلا فيكي على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو الفرق بين جار زمان وجار اليوم؟ طيب يلا يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والسرور وبقول لي كل عام وانت بخير أنغام والعمر كله يا رب وربنا يرزقنا جميعا كل أمانينا هيك بتتحقق يا رب. يا يوسف شكرا كلك ذوق صباح الورد. حنين صحة وهنا على قلبك. عيد ميلاد سعيد لجاد ابنه لعيد شعبله إن شاء الله ربنا يكتب له كل الفرح والسعادة يا عيد وتشوفه من الكبار. رح ناخد اتصال. صباح الخير.
2: السلام عليكم. صباح
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أول شيء بنحب نصبح متابعي كأس العالم اليوم بصراحة ولو إنه جاي هيك متأخر صباح يعني كل المباريات بعد الساعة 3 واليوم إن شاء الله من إنها المغرب بتفوز على البرازيل إن شاء الله يعني مباراة من نوع كتير إذا وإحنا بنحب نصبح على أم محمد وإحنا ما بنقدر نصبح على حكيه وفت وكفت بصراحة بس بدنا نحكي كلمتين بصراحة جار انا جاورت اريون راس العين نابلس جديده. صار القديم افضل من هاي الايام. عنده وفاء واخلاص وتضحيه، يعني كل شيء موجود. الحكي اللي حكته ابن محمد على بصراحه اللي 10 ساعه 11 بكونوا هالختياريات كلياتهم مجتمعين، وزي ما حكيت يعني بحاولوا ايش يضبطوا المواضيع اللي بيناتهم، اراجيل هاي الشغلات. يقعدوا اذا واحد بده نتفت ملح نتفت اشي يطلب من جاره عادي يعني كهذا. اليوم بصراحه صار الاستئناس الساعه 10 على الجروب، كل 7-8 جارات بيعملوا جروب. هاي بصراحه الظروف الاقتصاديه والتطور اللي صار هو اللي خلى الناس تبعد عن بعضيها الجيران. يعني اليوم الواحد جاره بنفس العماره وهل
1: مزبوط
2: لا ما بعرفه. يعني انا جاورت كثير ولا النابلس جديده، يعني يا دوب 4-5 جيران حوالي منطقه فاضيه. ان شاء الله رب العالمين انه الجار بضل الجار، والجار المنيح بتحطيه على الجرح بطيب
1: اكيد،
2: والجار العاطل يا لطيف
1: الله يبعدنا عنهم ان شاء الله.
2: بنحب نصبح على كل جيراننا سواء كانوا قديما وحديثا، وبنحب نصبح على سامر النجار زمان ما سمعنا صوته، وابو العهيد شكرا لك.
1: اهلا اهلا صباح الورد. كمان ام محمد هواش يا صباح الخيرات والليرات، صباح خاص لام سعد. صدقا ام سعد بتقول فخر ومفخره لكل طاقم راديو حياه. طبعا طبعا جار زمان كان قلبه على جاره وصلت رحمه، بس صار الجار غريب بهالايام. سبحان يعني مغير الاحوال ما يبقى الا وجه الله سبحانه وتعالى. ويام يسعد صباحك حبيبتي واختي، صباح الورد الله يسعدك وانت بالف خير.
3: وفي نفس ويام في حد قايل لك كل عام انت بالف خير خالته.
1: انا خالته بجوز ريتال بتطلع او يعني ولا هلا بنشوف. وفاء على زمانهم كنا بنقول الجار قبل الدار، على زماننا يا جار خليك بدارك وانا بداري. وام محمد بتقول نغوم انت الخير كله عقبال ال100 سنه بسعاده وهناء، شكرا كثير لك. تمارا بتقول لك اليوم مغاوزه معي، ما هي سمحت لنا هند. صباح الورد. امل بستامي يا صباح الورد وانت بالف خير، بتقولي كل عام وانت مصدر محبه وسعاده، شكرا شكرا. وبتقول صباح الورد وسعاده لابنها يا رب الله يخلي لك اياه، والله الجار قبل الدار بس كل شيء تغير هالايام. صباح الفلات. كمان آيلة صباح الورد يا آيلة كيفك. بتقول انه جيران ايام زمان كانوا بيحافظوا على محبة بعضهم لبعض، على موضوع التسامح، يعني في بينهم تراحم تعاطف ذكريات جميلة وحنين للماضي. اهم شيء كان في بساطة بالعيش وراحة البال وصفاء النفوس، يمكن هاي اهم شيء. في الماضي كانت الحياة هيك بتمرق بسلاسة بهدوء، فيها مودة فيها محبة بجمال البساطة جمال روح الجيران الوحدة. يعني كنا إذا بنطبخ طبخة بالبيت نبعتها للجار. الحديث عن الجيران طويل يعني بجر مثل ما بيقولوها، واللي بتذكر أيام زمان هلأ رح يتحسر عليها لأنه لا أحد يبادر لإحياء تلك العلاقات والسعي إلى عودة الدفء إليها. وإذا سألت لي رح تاخد جواب جاهز، هو يعني رحمة الله على الناس زمان. فهي بتقول يا ريت ترجع هذيك الأيام. مع عمار المصري أسعد الله صباحكم، صباح الورد والعمر كله الأنغام، شكرا شكرا حبيبتي تسعد لي صباحك. كمان سوزان المصري بتقول هلا بالخميس الونيس، وزمان عنها هاي خميسكم وناسة. سلام لوالدتها ولخواتها وحابة تسمع أغنية والد توفيق لعيد ميلادي، شكرا يا سوزان تسلمي يا رب. وفاء بتقولي كانت العلاقات بين الجيران فيما مضى فيها وئام، فيها انسجام، فيها تعاون، تكافل، تكاتف، تراحم، عاشوا على الحلوة والمرة وبالسراء والدراء. جرير جار زمان أحسن من جار اليوم، مش المثل بيقول يا ريت الزمان يعود يوما. اليوم كل واحد مصلحته، زمان كان الجار بأي مناسبة بوقف مع جاره، واليوم للأسف. بالرغم من ضيق مساحة البيوت أبو علي بيقول كان الجيران بيفتحوا بيوتهم لإقامة الأفراح، ويكون أهل البيت بغاية السرور إنه يضل في فرح عندهم في البيت. هيك كنا ولم يعني لم يبقى ولم نبقى كما كنا، وليس لنا مما ذكر غير الذكريات والحنين. هاي ريتاليا هندو صباح الورد يا خالتي، الله يرضى عليكي. تمارا كانوا زمان عايشين بغرفة أو غرفتين وما نسمع صوتهم من مشاكل يعني مشاحنات، كانوا موقفين لبعض على الحلوة والمرة. اليوم كبرت البيوت وكبرت المشاكل. صباح الورد يا تمارا، ناخد اتصال. صباح الخير.
4: صباح النور والهنا والسرور يا عزيزتنا أمرام.
1: أهلا أهلا عزيزتنا سهى، كيف حالك؟ هلا.
4: الحمد لله حبيبة قلبي. لما بنسمع هذا الصوت كيف بدنا نكون يعني؟ إن شاء الله
1: إن شاء الله
4: اللي مزازه مش لا يقبره.
1: الله يسعد لي صباحك
4: حبيبتي. صباحك، في شعورك ثاني يوم بعيد ميلادك؟
1: والله ممتاز الحمد لله.
4: إحنا نحب نعملكم طنة ورنة لأنه أنتم ما بتأثروا معانا صراحة صدقا يعني.
1: الله يسعد لي صباحك.
4: تستاهل كل خير. صباحك حبيبة قلبي
1: كمان، والله تستاهل كل خير. يا رب يهدي بالنا جميعا.
4: اللهم آمين يا رب. يا عزيزتي أنغام، جار زمان وجار اليوم. جار زمان كان أهل مش جار.
1: صح.
4: كنا زمان يعني الجيران على البساطة، ما فيش إنه حد غريب. كنا نعتبر أهلية بمحلية.
1: أيوة.
4: البيوت كانت متلاصقة كتير. البيوت، البيت الدية كان يوسع 100 شخص يعني، يعني يوسع بالعامية ما كتير.
1: البيت الدية بوسع 100 محب أو إشي زي هيك.
4: 100% هذا المثال. 100% هذا مطابق لحياتنا زمان.
1: بالزبط.
4: هذا الحكي. ما كنا نشوف مثلا إنه في فرق بين الجار والجار. كلنا زي بعض كلياتنا. كنا أنا بالنسبة لي كانت الله يرحمها والدتي تسافر على الأردن لأنه إخوتها في الأردن كلهم. كانت تأمن علينا جارتنا، تيجي جارتنا تنام عنا بالليل. تنزل منها سطوح على هالسلم الخشب.
1: أيوة.
4: ومان الأهل صارت في قلب البيت.
1: طبعا خلص.
4: يعني خلص يعني مفيش نقاش فيش حكي يعني، خلص محبة طالعة صدقا يعني خارجة من قلوبنا صدقا لأنه إحنا هيك كنا وتربينا. تضل كل يوم عنا هيك، ولما تيجي والدتي الله يرحمها من الأردن تجيب لها هدايا أكتر مننا إلها ولبناتها ولولادها لكل العائلة.
1: شوفي كيف كانت يعني العلاقات أيام زمان،
4: كتير جدا رائعة. جارتنا الثانية مثلا كانت زوجها بقى فلافل، أنا بتذكر يقعدوا يعملوا السلطة مع بعض برا وهيك يساعدوا بعض محبة بدون إنه أنا بدي بستنى رد الجميل ولا رد المعروف ولا أنا عملت لك شغلة. ما فيش فرق، ما فيش فرق إطلاقا. ما فيش فرق. تربينا على هذا الحكي إحنا الحمد لله ونشأنا على هذا الحكي. كانوا الناس كلها تعرف بعض. يعني تعرفي عن جد لتابع جار ولا بعد 40 جار. تعرفي
1: طبعا.
4: روحي عند فلان ماما جيبي كذا، روحي اعملي كذا. بسطة بسطة جدا. كنا نروح نخبز الخبز في الفرن، نحمل هذا بعرفش نقوله للفرش ولا شو على روسنا ونمشي في الشارع.
1: أيوة.
4: ونروح نخبز الخبز بالفرن يعني نستنى لا يطلع الخبز عشان ناكل ونطعم بعيد ونضحك ونلعب بالشارع على البساطة. أولاد وبنات.
1: نعم. كانت اليوم أيام زمان أحلى وأهدى وأروى
4: بكتير. والله بكتير والله. كمان ما كان عندنا التطورات اللي إحنا فيها، هاي التطورات الإلكترونية والتكنولوجيا لعبت دور كبير في حياتنا.
1: طبعا.
4: يعني للأسف للأسف دمرت جزء كبير بحياتنا.
1: طبعا طبعا.
4: أهم إشي إنها دمرت التواصل الاجتماعي،
1: المحبة بين الناس. كمان تحس الناس، كان في حدا كاتب لي تعليق إنه الناس هاي يعني هاي الأيام مش طايقة بعض. هل عن جد إحنا مش طايقين بعض؟ يعني ليه مش طايقين بعض مع إنه أيام زمان كانت العلاقات أكثر هيك لطافة؟ خليني أحكي
4: يعني كان الدخل قليل بس الخير كبير.
1: بالضبط بالضبط.
4: كان المحبة كبيرة، العطاء كبير. والله ما كنا نشعر لا باللؤم هذا اللي موجود هاي الأيام ولا الأخ ما إله بأخوه. لا ما كنا نشعر بهذا الحكي. يعني شعور كان بجنن. يعني هلأ ليش إحنا جيلنا مثلا، أنا أقول على جيلنا، بحسوا بالنقص مثلا إذا أخ ما زار أخته، أب ما تعرف على بنته، ما تواصلوا اجتماعي، بحسوا بالغصة يا حرام بالألم. ليه؟ لأنهم ما تعودوا على هذا الشيء.
1: صحيح مظبوط.
4: بس هلأ للأسف الحياة تغيرت والدنيا لاحتنا هلأ.
1: والله
4: وعزيزتي أنغام الجيران هلأ اتغيروا، يعني هلأ معظم أهل البلد كلهم طلعوا من البلد. هلأ فوتي على البلد جيران أهلي أنا ما بعرفهم، ما بعرفهم مشكلين مثلا قروية من المخيم مثلا، من جنين في طالبات أخذ سكن مثلا، ما بتعرف الناس صورتي كمان هلأ
1: بالزبط.
4: والدنيا لاهيتنا هلأ بالعمارة بتلقي الدور، يعني هون ساكنة واحدة من الأردن، هون ساكنة واحدة جاية من غزة وما عرفت تروح، مشكلين إحنا هلأ صرنا والدنيا لاهيتنا هلأ كمان ضغوطات الحياة،
1: الوضع زي ما بيقولوها الحياة
4: بالضبط، الوضع الذي لا نحسد عليه، الوضع اللي إحنا فيه الواحد صار بيمشي للأسف زي المفطول، يلا يقضي هالشغل اللي عليه وهالمهام اللي عليه في هذا اليوم ويروح على بيته، ما يحكي مع حد ولا يطب حد، صرنا هيك بنحكي عمالنا هلأ.
1: مزبوط
4: والكمان شيء، يعني اليوم الجيل هذا اللي الجديد الصاعد الشباب والصبايا الله يسعدهم يا رب جميعا، مش فاضيين انه للجار ويتحملونا، ما بقدروا قيمة الجار زي زمان.
1: العلاقات بتحسيها اختلفت
4: جدا، يعني انت كنت توقفي مع جارتك تحاكيها، ممكن بنتك ممكن اذا خلص امشي شو جاري لك صباح الخير وبكفي،
1: مزبوط
4: يقول لك فالجيل هذا مش فاضي لهذا الشيء.
1: صحيح
4: على الرغم احنا بنزرع فيهم المبادئ والقيم هاي وبنحاول وبنضلنا نحاول، بس للاسف هذا الجيل لا يستجيب لهذا الحكي.
1: صح مزبوط، الله يهدي هالبال يا رب.
4: امين يا رب، صباحكم يعطيكم العافيه.
1: اهلا يوسف، بقولنا الفرق انه الجار يعني جار زمان كان جزء من، وين راح التعليق، كان جزء من العيله، يعني بيعرف اهلك وبتعرف اهله، بيساعدك وبتساعده، الاطفال بتلعب سوا، الاهالي بيزوروا بعض بيساندوا بعض بالحلوه والمره، كبرنا واحنا وجيراننا سوا، وكل ذكرياتنا مع الجيران اكثر من الذكريات مع اولاد عمك وخالتك ويعني وعيلتك فعليا. اما اليوم بيقول لي وين يا حسره، منيح إذا الجيران بيعرفوا بعض وإذا الواحد أصلاً بيعرف اسم جاره وعيلته، ما حدا بهمه أصلاً يتعرف يعني على الناس، وبتخاف أنت تبني علاقات جديدة عشان ما يترتب عليهم احتياجات بعدها، والواحد فيهم يدوب ملاقي إشي لنفسه، عشان هيك الكل صار يخاف يعني يبني علاقات جديدة. واليوم البلد صارت كبيرة وفيها إجر غريبة، كتير ناس من كل يعني صوب وحوب مثل ما بيقولوها، ما بتعرف أصله وفصله للإنسان، ف يعني حتى البلد بطلت زي اول. صباح الخير.
2: صباحكم فل ياسمين وعنبر.
1: يا هلا اهلا وسهلا يا حاج،
2: ونهاركم سعيد بالصلاة على النبي
1: عليه افضل الصلاة والسلام.
2: صباح الخير لابو مصعب كبير راس العين، وصباح الخير لاختنا العزيزة ام محمد النابلسي انه كلامها رائع، وصباح الخير لام سعيد، وصباح الخير للحاج ابراني ميدان، يعني ام محمد ما خلتش ولا اشي الا حكته 100%، كلامي رائع جدا. وين زمان وين اليوم؟ زمان كانوا القعدات الحلوه، كان المحبه، كان الناس عندها اخلاق، عندها دين، عندها ضمير. اليوم الضمير نايم ميت، فيش ضمير عند الناس اليوم. زمان تبقى الناس بتجنن، عفوا بنسوانهم بزلامهم بختيارتهم، الختيار لما تحكي كلمة تهز الأرض كانت. اليوم عفوا أمه بتحكي معه بطنشها بطقع لها، ما زي أول زمان. زي ما قال محمد ينادوا بعضهم يقعدوا الساعة 10 يعملوا زعتر وزيت، يعملوا جبنة، يعملوا إيش مكان، يقعدوا مع بعض يتسوى كل الدنيا. زمان بقوا النسوان غير، الإسلام كمان غير، محترمين، واليوم فيه، بس اليوم أقلية، اليوم مش أكثر، أقلية اليوم ما بقعدوا مع بعض، اليوم على الفيسبوك تكتب لها صباح الخير وكيف حالك ومع السلامة، لا بتشوفها ولا بتشوفيها.
1: صحيح،
2: اليوم التواصل الاجتماعي ضر الناس كليتها، لأنه إحنا بنستعمله غلط، ما بنستعمله صح زي الغرب وزي الناس الباقية، إحنا بنستعمله غلط. لا انتوا اقعدوا تعرفوا على بعض، اليوم بيعرفوش بعض بالعمار، والله ما حدا بيعرف بعضيهم بالعماره.
1: بالظبط.
2: طب احنا زمان ايام والدتي الله يرحمه ويرحم والدتك انه بقينا الحاره الياسمينة كلهم يعرفوا بعض النسوان.
1: هلا اختلف الوضع مزبوط،
2: اليوم ما بيعرفوا بعضيهم. وربنا يكملها بالستر علينا وعليكم، وبقول لك كمان العمر كله ان شاء الله تعالى، وللاستاذ عيد شعب له العمر كله عقبال 120 سنه، ومنصب على موسى الحفناوي وعلى كمان كبار خط مخيم العين بنقول لهم صباح الخير جميعا، وعلى سيارات المخفية كمان بنقول لهم يسعد صباحكم، لخالي أبو النمير مرزوق وعين الشيخ شير وحمزة الشمار وزوجة العزيزة وسامر أسامة ويوسف محمد درويش أب سمرة، بنقول له يسعد صباحك، ولأحمد النجار وإلكم لجميع المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع لأنه رائع، بإن سعد وأنغام وسامر وآدم الخروبي كمان كليتكم والله على راسي وعيني، أحلى راديو ونهاية أسبوع موفقة إنه إلكم وللجميع، ويعطيكم ألف عافية ونهاركم سعيد كمان مرة.
1: أهلا أهلا، صباح الورد. يعني إن شاء الله الناس ما تكون زهقت من صوت اليوم. هيثم بيقول الجيران زمان بيختلفوا عن اليوم، والسبب طبعا كل واحد بتطلع على الثاني، يعني ما في حدا بتمنى الخير للثاني، عشان هيك بطل الجار زي زمان. هيثم بيقول لي انه المثل لما كان اللي قال الجار قبل الدار ما في منه. وبقول لي كمان الله يسعد صباحك يا أنغام، وكل عام وانت بألف خير والعمر كله يا رب، وجميع مستمعي راديو حياة وانت بألف خير يا هيثم، صباح الفل. وبيقول لي بتذكر هو صغير كان الجيران كلهم يعني لما يعمل حدا فيهم طبخة، هاي الطبخة تتوزع على كل الجيران، تلاقي يعني شغلات عندك بالبيت كل أنواع الأكل، جارتك هي طبخة هاي الطبخة، الجارة الثانية هي جايب الصحون، وهي يعني كانت في مودة، كانت العلاقات الاجتماعية يعني أقوى. مؤمن الخراز صباح الخيرات، من قبل كان الواحد قلبه على جاره، تسمعوا هلأ مؤمن شو بدي يكمل، هلأ الواحد قلبه على بنت جاره، حنون بيقولنا زيادة يعني اللزوم، جابها من الآخر مؤمن. صباح الورد يا مؤمن، أهلا وسهلا فيك. ناخد اتصال. أهلا،
5: كيف انتو؟
1: الحمد لله. أهلا يا عمي، انت كيفك شو أخبارك؟
5: والله الحمد لله رب العالمين، حمد الله دائما
1: دائما وأبدا.
5: سؤال كون عجبني، ما بالأول الجار قلبه عشاره أكثر من اليوم، يبقى يقول عكوب ولا مسافر فرطول أمه كل الجيران اليوم كله على الجاهز، حتى السبانخ بيجيبوه مفروض جاهز ومفروض. بعدين بتذكر مع بالأول إذا جاره يموت والله 40 يوم ما نفتح إنسان عشان الجيران ونقول عيد، اليوم الواحد بموت ومحسي خبر بكون.
1: لا والله
5: بعدين اليوم عاد المؤاخذة بناس اليوم ما نبقى مش يوم نسب كل يوم كله على الدروبري هذا اللي خرب بيت العباد على أكل جاهز يعني.
1: فاهمة عليك.
5: قالوا بالأول إذا تخب رمضان روح طعم جارك روح طعم جارك، ورب العالمين نزل الحنية على البنات، اليوم ما في شيء منه هذا الحكي. يبقى بالأول الواحد يعني أنا من بناتهم أبا أسكى أدخن قدام حياة أبي، اليوم بيقول له يا أبا جيب بكيت دخانة ومع سلم الثاني الترباية خلصها، ليه مش عارف؟
1: ولا أنا بعرف
5: ولا كلامي دي.
1: الله يسعد صباحك.
5: والله الختاريات كثير كل حتى ما يحضر على السبيتار المستشفى كما هو السبيتار جدا تولد أو تيجي المرحومة كعكور هاي تيجي بالدار يولدوها للحرمة، اليوم كله على الخاص بيهم. صح ولا كلامي؟
1: صحيح طبعا صحيح ولا
5: يبقى من أول يكون خلاص يا أبا هات روح الدالة صح أحضار.
1: زمان
5: اليوم
1: كان
5: اليوم بدي عم ضلال تأخذها هاي بتنزل همش اليوم، ربي يسعد صباحك من الله بضح على عبود السكت جار وحبيبي هذا.
1: الله يسعد صباحكم، أحلى وسهلة فيك.
5: بدي تبعثي لي صباح خاص عبود السخلة.
1: عبود السخلة؟
5: أبو سلطان هذا جار وحبيبي هذا.
1: صباح الخير لعبود السخلة أبو سلطان، حاضر.
5: هذا جار وحبيب قلبي هذا اللي بخرج عوشني. يعني ما عارض عوشني هذا
1: مجد. الله يسعد صباحكم ويخليكم لبعض يا عمي، أحلى وسهلة.
5: هذا تاجر تليفونات. أيوة. عندي عامل له دعاية. يقول لي الجوار يا الكفرات هيك شغلات. وارخص واحد ينام.
1: الله يرزقه يا رب، يرزقه عفوا. صباح الورد. أهلا.
5: طب على عبد الشام خلف. الله يسعد صباحك من الله.
1: أهلا صباح الفل. عنا رائد بيقولنا يسعد صباحك يا رب، جار زمان كان ياكل هم جاره مثل ما باكل هم أولاده، بس جار اليوم كم هالحجار ولا هالجار، هل عن جد هلأ هذا المثل بينطبق؟ يعني على الجيران هلأ. فاي يسعد صباحكم بكل خير جميعا، صباح الخير لكل مستمعي طاقم راديو حياة الرائع، أحلى صباح لبشار وأسامة ونهاية أسبوع سعيدة للجميع. جار زمان كانت النية والمحبة والإخوة بينهم، أما جار اليوم مصلحة وفي نميمة يعني. بشار صلاحات يسعد صباحكم بكل خير، ليلى هريش يسعد صباحكم، أبو علي بيقول لي العلاقات اللي بتربط الناس ببعض هي علاقات مصالح على مستوى الأفراد والدول، وكان عم بيقول للحاج عماد إنه الضمير بس بالقواعد العربي. أم محمد فضلا وليس أمرا، أم ساعد سمعينا لنغوم أغنية كل سنة وأنت طيب، شكرا يعني حبيبتي أم محمد، شكرا سمعناها هو بس صباح الفل، كلك ذوق والله. اللهم صل على سيدنا محمد. نجات يسعد صباحك، بيقولوا لك يسعد صباحك وصباح الورد والنور. زمان كنا نقول الجار قبل الدار، هلأ منقول هم في حالهم وإحنا بحالنا، تغيرت طبيعة الجيرة بشكل ملحوظ، فبعد ما كان الجار من زمان امتداد لأهل البيت وعنوان للتكافل والترابط على سبيل أن الجار قبل الدار، اليوم أصبحت الجيرة تتسم غالبا بالرسمية والتباعد، بتتلخص في مبدأ انه كلن في حاله. زمان كانت الابواب هيك مشرعة مثل ما بيقولوها، واللقاءات يومية وعفوية، كان في مشاركة وجدانية بالافراح والاحزان، اليوم العلاقات اقتصرت بالسلام العابر والحد الادنى من المجاملات. وبتقولي العمر كله، شكرا يا نجات كلك ذوق، صباح الورد، شكرا يا سوزان كلك ذوق. وعبادة بيقول زمان كان الجار سند وعشرة، يعني بيشاركك الفرح والحزن وبابه مفتوح قبل ما تطلب المساعدة. اليوم بالرغم من أنه البيوت قريبة، أحيانا بتكون المسافات بين القلوب أكبر بكتير. صباح الورد كمان سوزان بتقول يعني تحب تسمع حكي الحجات، الحجاتنا بركاتنا مهمة. بيلارو يا صباح الورد يا بيلار، بتقول لسه صباحك يا أنغام، إن شاء الله العمر كله يا رب، وتضلك منور الراديو بطلتك وصوتك الرائع اللي بيدخل القلب، شكرا كتير لإلك يا بيلارو صباح الورد، وكمان أنت كل عام وأنت بألف خير والعمر كله لإلك إن شاء الله وتضلي موجودة بحياتنا. صباح الورد بيلار كمان تنضم لفريق الجوزائيين. قرأته كمان بتقول صباح الورد لملكة الصوت هند الرائعة، هندو هي بس طلعت مني هند أنا، والله يا أنغام جيران زمان بنعرفهم وجيران اليوم ما بنعرفهم، شتان ما بين زمان واليوم، ويسعد هالصباح صباح الورد. هذا شكله نكنام. المهم الجار زمان أمين وصادق وأخ، كان في اهتمام يعني وبفهم شو يعني حقوق الجار بعكس جار اليوم. عبير مبروك صباح الورد، ما زال هناك جيران بيحافظوا على روح الجير الطيبة، لكن بالنهاية بيعتمد على الناس أكثر من الزمان، وزمان بتقولنا كان في سلبيات وإيجابيات بين الجيران، يعني ما كنا عايشين بجنة صحيح، بس يمكن سلبيات الزمان كانت يطغى عليها الإيجابيات أكثر. يعني نجات بمناسبة أنه عيد ميلادي السعيد حبت أنه تهديني الأغنية اليوم يوم ميلادك للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الله عليك يا نجات، بتقول عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شاغل بالك. أكيد صوته أحلى، عقبال حبك لما غني هو مرتاح البال متهني، بتتمنى لي عام جديد مليء بالفرح وتحقيق كل الأمنيات اللي بسعد لها قلبي. شكرا يا نجات كل ذوق، شكرا كثير، كل عام وانتي بألف خير يا رب.

أم محمد هواش بتقول نغم يا قلبي تنسيش إنه الكبار كلهم راحوا وإحنا جيل غير، يعني حتى عادات أهلهم بالنسبة لجيل اليوم انقرضت. بتقول إحنا بأيام الناس يا دوب تركض وراء مصلحتها ويا ريت في عنا قناعة. وضاح، صباح الورد يا وضاح، كيف حالك؟ يسعد صباحكم. بيقول لي يا عم الذهب العتيق غير الذهب الجديد، فرق كتير كبير. وصباح ماهر، يسعد صباحك وأيامك يا نغوم، وكل عام وانتي بألف خير. وانتي بألف خير، شكرا كتير لإلكم. تمارا بتقولنا إنه الكبار زمان إلهم كلمة، بيجمعوا كل بناتهم، بيخلوهم يزوروا الجيران، وبيخلقوا جو عائلي مع بعض، ولادهم بيلعبوا مع ولاد الجيران، بيضلوا على تواصل، ما بنزهق من بعض. كانت الحياة حلوة مع أهالينا زمان وجيران، ما ننسى لما كنا يعني نسرق من نتسلق ولا قصدك نسرق من الجنين نطعم جيراننا ونعمل كاسة شاي مع هالجو الحلو كموسم غلي الجبنة. الجبنة، نسلق الجبنة، مش عارف ليش نتسلق، أنا شفتها خلص ما عليكي، مسموح لي اليوم اللم الحلوة. تخيلي شفتها نتسلق، يا ربي ايش في، ايش بصير معي؟ خلص ما علينا، رح اعيد التعليق بس نعيد لما نسلق الجبنة ونطعم الجيران ونعمل كاسة شاي مع الجو الحلو كموسم غلي الجبنة. يا ربي اللمة حلوة بعيدا عن الأكل والشرب، والأكل برضه يعني في له فائدة. ما في جار ولا دار، ما حدا بيسأل عن حدا، الله يصلح حالنا أم العبد، طولي بالك. سوسن، أحلى صباح بأحلى عمر يا أنغام تقضي، وإنتي دوما بهالابتسام الجميلة اللي تعودنا عليها. فهموا لسكندر، بيقول لي سكندر على شو كل هالتفاؤل، عجبكم هيك؟ كان شفتي والله، يعني الله يسامحك، خاص شو بدي أقول. سوسن بتقول كان جار زمان متمسك بكل ظروف الحياة، لكن هالأيام سلامتك، ما في إشي اسمه جار إلا كلمة مرحبا وكيفك هذا وإذا إيش إن قالت. أحمد سلام، صباح الخير لراديو حياة وطاقم راديو حياة. وحنظلة العلي، كل عام وإنت بخير نغم، وإنت بألف خير. مجموعة مش مفرد. نور عاشور بتقول كل عام وإنت بمليون خير أنغام، شكرا كتير لك يا نور، وعقبال المليون سنة يا رب. يسعد صباحك وصباح الجميع، صباح الفلات. وعبير بتقول العمر كله إليك وإلي ولأنغام، يعني هابي بيرثداي عبير، كل عام أنت بألف خير. برضو سمعينا أغنية كان يا زمان لوردة، صباح الفل يا عبير، أهلا وسهلا فيكي. وكل حدا عيد ميلاده اليوم، وبرضو عيد استوان تنباء اليوم وبكرة ولآخر الشهر وبداية الشهر، كل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. وأنا عم بشوف الجوزائيين كتار واللي عندي كتار كمان يعني بالبرنامج في صباح الخيرات.

حلو هاي الأغنية على فكرة. حنظلة العلي جيران سابقا أفضل. وتمارا بتقول بدها أغنية تفاؤل، حاس الناس متشائمة. لا هم مش متشائمين تمارا، هلأ بنحط لك أحلى أغنية تفاؤل، بس بتحس الناس يعني بتعبر عن الإشي اللي بداخلها فعليا. يمكن عن جد علاقاتنا الاجتماعية اختلفت وإحنا مش منتبهين، أو إحنا منتبهين بس مش حابين نصارح حالنا بهذا الموضوع. فصباح الورد يا تمارا.

والله شو هالرواق يا ام العبد. هندي انت كنت تعرف هالاغنية قبل؟ عن جد؟ اوكي. عنا فات الميعاد صباح الورد وردة الشام. حلو الستيكر اللي بعتينا اياه. صباح الفل. جار زمان وجار اليوم، شو الفرق ما بين الجيران وعلاقاتنا مع الجيران؟ على 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

بحب فقرة لما بيقلب فجأة البرنامج لأنه حطوا لنا أغنية كذا اعملوا لنا كذا. طيب وردة الشام صباح الفل والياسمين يسعد صباحكم عقالة عمنا أبو علي والياسمين الفلسطيني. حطوا لنا محتار لفضل شاكر. إيش هاي الأغنية تمارا؟ أول هلأ بنسمعها خلاص ليش بسأل هلأ بدي أسمعها ما أنا تعرفيها أنت؟ يلا نتفاجأ هلأ كلنا نتفاجأ شكلنا يلا.

0: انا اول مره اسمعها اصلا، يعني بعرفش معقول مغير صوته. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخيرات يا حازم.
0: صباح الفلات يا حازم.
1: يسعد صباح جميع المستمعين.
0: يا اهلا اهلا.
1: تجم هلي اول اشي نهاية اسبوع ان شاء الله انها تكون جميلة وموفقة للجميع.
0: حازم بدك تحضر كأس العالم ولا ما إلك انت بهالقصص؟
1: والله شو ده، تخيل اصحى من النوم على 4 الصبح عشان احضر كأس العالم، احضر مباراة مالي وماله.
0: اسمع هن بتقولي جعلها للحضرات.
1: جد الله يجعلها للحضرات.
0: بس على فكرة يعني بالمرة هذا يعني هاي ايش بيقولوها، الدوري ولا مش عارف ايش هاي
1: الجو. هلا هي عشان الدولة المستضيفة هي ان شاء الله منكوبة امريكا. فالتوقيت بيناتنا بيختلف كثير. هلا السنة الماضية من شو السنة الماضية؟
0: شو قبل 4 سنين حازم مالنا؟
1: ما هو ركض والله الواحد ما هو
0: والله ركض بالزبط.
1: فكانت مع قطر وتوقيتها نفس توقيتنا، وبحكم انه الدولة المستضيفة كما يقال لها عربية كانت عندنا مشاعر اكبر للحال
0: انه نحضر.
1: ما امريكا وهذا ما مش قوي
0: ناش نحضر يعني.
1: لا بدنا في عرب سمعت فيه انا والله ما متبع عليه.
0: في استنى شوي، هذيك المرة كنا حاطين تقرير بتبي اربع دول. طيب شو رأيك بسأل حقتنا، مين أحسن جار زمان ولا جار اليوم؟ حازم ملتي مع الركاب. يلا
1: جار زمان لا والله هذا أستاذ اللي راكب جنبه
0: مش مشكلة بيطلع له في صباح الورد.
1: طبعا شوفي هلا القصة مش بقصة جار زمان أو جار اليوم، القصة إنه زمان كان المحيط اللي حوالينا يعني بس ناخذ من الراديو من التلفزيون ومن المجلات، ما كنا منفتحين زيادة على الثقافات الأخرى وعلى العالم الثاني سواء عربي ولا غربي. هلأ اللي صار معانا إنه انفتحنا زيادة عن اللزوم وصرنا نطلع على ثقافات شعوب أخرى بشكل مبالغ فيه ونحاول نقلدها، فصرنا ننتبه على شغلات أساسا ما كناش يعني نعطي لها بال يعني. مثلا كتر موضوع الشك بين الناس وبين الجيران انه هذا بده يسحر هذا وهاي بده تعمل فئيه لهاي وبالخراف الفاضي هذا، وداءت عيون الناس على بعض. هلا زمان كان زي يعني كان في مثل بيقولوا لما الجار بده يجوز ابنه وبيته صغير يحكي لجاره عير من حيطك.
0: بعرف هذا المثل كنت اسمعه،
1: يبني عليها ويمشي. اليوم اسم الله على اسمهم الناس، يعني اختلفت الحكايه كلها. صارت المرة بدها تشرط بدها تضارب اسمها عشان بكرة بالمستقبل لما يموت الزلمة ما يجوش أهله يطالبوا بإشي. فاختلفت النفسيات، اختلفت من بين زمان وهلأ. والسبب الأول والأخير اللي هو زي ما حكيت لك إنه إحنا صرنا اسم الله علينا open mind زيادة عن اللزوم.
0: سايرين أنا وياك نحكي لحكي المشاهير هذا
1: مضبوط وبوكسينج وأشياء
0: هيك مش عارفة إيش بالزبط. والصبح شو قلت أنا كلمة بيقولوها الترين نسيت روح. شايف هذا اللي بيحكي كلام مش متعود عليه.
1: خلص بدك تواك بالتطور، بدك تواك بالأجيال.
0: طيب اسمع حازم، عندنا يوسف زمار أكيد تسمع بيسمع عنا بالبرنامج، بيصبح لك صباح خاص وبيقول
1: حبيبنا يوسف
0: بحب يسمع صوتك مع إنه ما بيعرفك. يلا فرصة بس ينزل يوسف على البلد تتعرفوا على بعض حازم.
1: بدنا كمان نعزمه على غدوة.
0: خلص شفت يوسف هاي لك
1: وبتكون بمعيتكم وعندكم
0: جاهزين
1: المستضيف. انتوا المستضيفين احنا جايبين
0: الضيافه. هي امريكا احسن منا تستضيف كاس العالم، احنا بنستضيفكم عندنا بالراديو.
1: حاضرين.
0: الله يسعد والله صباحك. حاضرين.
1: الله يسعد صباحكم جميعا ويسعد صباح محمد السايح علاء جبر ابو خليل كمان ما صبحنا عليه الله يهدي باله وبال الجميع كلهم باسمه ولقبه، يعني بدناش انه ننسى حدا. وعبد حبيشة ان شاء الله انه الايام الجايه هيك بتكون كلها ايام خير وبركه. وعراي حبيبنا سامر بكره الجمعه مقلوبه
0: على فكره، بس بحس بس احنا اللي بنطبخ مقلوبه ايام الجمعه. يلا
1: يا ستي كلنا الحياه كلها مقلوبه هي جت على الاكله.
0: خلص ماشي مقلوبه بكره.
1: الله يسعد صباحك ثاني مره. صباح طاقم بعض الحياه.
0: صباح الورد. يوسف حابب يسمع
2: اغنيه توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: الثابتة بحق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب. أول أرض

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

والله يوسف رح نحتاجك بالدعم الفني والمتابعة يعني كتير هاي الفترة بكأس العالم. يوسف بقولنا 8 منتخبات عربية بكأس العالم: الجزائر وتونس والمغرب ومصر والأردن والسعودية وقطر والعراق. هاي المعلومة إلي ولحازم، ويعني بيقول نشمي عن حازم ما بيقصر، الله يديم المحبة. وحلو راديو حياة يجمع وبرنامج يوم بيوم هيك بيجمع، بعرفكم على بعض، منحقق أهداف البرنامج الصراحة إحنا هيك. مش هاي يا أم سعد، بس يلا كل شيء منك ذوق. هاي هيك هي حطت نفس ما أنت قلت لها يا يوسف، فصبح عن جد فصباح الخيرات. طيب إذا مستمعينا الكرام، يعني إحنا لسه هيك مكملين شوي بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وقبل ما نروح لنبلش بضيوف حلقتنا خلينا نشوف. خلاص يوسف هذا هو، نحتاجك جدا بالدعم الفني يعني الفترة الجاي يوسف. كان سؤال الحلقة مستمعينا الكرام لليوم: شو الفرق ما بين جار زمان وجار اليوم؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يا صباح الورد، بدنا نقولها لعبير. بتقول كان نفسنا يكون المنتخب الفلسطيني بكأس العالم. إن شاء الله إن شاء الله بلادنا يعني فعلا يعني بتتحرر ونقدر نشارك ونستضيف بلكي إن شاء الله إحنا كأس العالم. إن شاء الله يا يوسف، إن شاء الله يا عبير. يعني أفهم من هذا الحكي عنا المهتمين بكأس العالم عبير ويوسف، في حدا كمان رح يتابع يحضر مباريات أو المونديال خلال هاي الفترة؟ وكمان سؤال حلقتنا لليوم، شو الفرق ما بين جار زمان وجار هذا اليوم، يعني جار الوقت اللي احنا عايشين فيه، على 2379143. وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 وحياه دوت بي اس. عندنا ام العبد كمان تنضم لعبير ويوسف بمتابعه المونديال. صباح الخير، اهلا وسهلا. اذا برايكم شو في فرق ما بين جار زمان وجار اليوم، وشو اللي اختلف احنا ولا العلاقات، الظروف، الفكر اللي هو اللي اختلف من خلال اللايف؟ وأكيد نحب نسمع صوتكم على 2379 143.

قاعدة بتختبرني يا فلاح، يعني بتسألني أسئلة لها علاقة بالرياضة، بتقولي ليش بتختبرني يعني فلاح. بلكي أنا قررت ما أجاوب مثلا ليش ريال مدريد مش مشاركة في المونديال يا فلاح. بس على العموم عشان أفرجيك أنه عندي شوية من المعلومات البسيطة بكرة القدم، ريال مدريد هو ما بيشارك بكأس العالم للأندية، أو هو يشارك عفوا بكأس العالم للأندية بس ما بيشارك بكأس العالم للمنتخبات. يعني عندك إسبانيا، البرازيل، المغرب، وثمان دول عربية مشاركة على قولة يوسف. بس فلاحة فكرة ما حبيت، وعيب عليك، عيد ميلادي اليوم وبدي شعيد عليك عشان عيد ميلادك، فصباح الخير. إذا مستمعينا، شو الفرق ما بين جار زمان وجار اليوم؟ ويوسف لازم تكون موجود هلأ بالدعم الفني، فصباح الخيرات على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يعني فلاح عشان اميره مش موجوده معي قاعد بتجيب سيرتها والله يعني، بس انا ما رح ارد، رح اترك الخيار لاميره. يا فلاح عن جد يا محمود يعني قول له عيب عليه هذا الكلام. صباح الخير. يعني قبل ما نروح للفاصل، إذا حابين نضلكم تحكوا بموضوع المونديال يعني صباح الخيرات على 2-3-7-9-1-4-3. شوفوا الدعم الفني كيف إجا، الله يرضى عليك يا يوسف. هلأ يلا نجلس هيك. كأس العالم بيقولنا يوسف، كل اللاعبين اللي بيلعبوا بالنوادي مثل برشلونة وريال مدريد وغيره، كل لاعب بيروح بيمثل بلده وبيلعب مع منتخبات بلادهم. ليه؟ لأنه كأس العالم للدول المتأهلة ومش للأندية. شفت يا فلاح، حين أهم نعرف ننقذ حالنا برضو. صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بس أميرة الله يسامحك على هالعملة، أميرة كايني قايلة هديك المرة بتقول الريال خسروا لأنهم أخذوا بطاقة حمراء، هلا أبعتها لأميرة هاي. يا فلاح صباح الخيرات، هلا وسهلا. دقيقة صمت عشان تعليق أميرة السابق.

0: هلا صار وقت نروح للفاصل، وبعد الفاصل رح نرجع ونكمل ما تبقى من البرنامج، خليكم معنا.
1: اوف مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
1: اوف مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
10: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
9: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
10: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
9: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. بالجزء الأخير من مشوارنا الصباحي يوم بيوم رح يكون معنا الدكتور عماد زياد العقاد. اليوم رح نحكي موضوع كتير مهم، هو ارتخاء الجفن لدى الأطفال وأهمية التشخيص المبكر لحماية العيون تحديدا. رح نتعرف شو يعني ارتخاء الجفن للطفل، وفي حال صار في هذا الارتخاء شو ممكن يكون العلاج، هل هو مثلا حالة شائعة عند الأطفال ولا كيف؟ هاي التفاصيل أكيد رح تكون لليوم مع الدكتور زياد العقاد، أخصائي طب وجراحة العيون وتصحيح البصر بالليزر. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك.
1: صباحك يا رب، عرفت الغام. صباحك يا رب.
0: صباح الفل، نورت، كيف الأمور؟
1: الله يخليك، الحمد لله. صباحكم جميعا، صباح المستمعين.
0: دكتورنا، يمكن اليوم احنا اول مره فعليا نطرح هذا الموضوع واحنا عم نحكي عن ارتخاء الجفن عند الطفل. ودكتور بالبدايه، يعني شو يعني ارتخاء الجفن عند الاطفال؟ هل هو شيء شائع ولا كيف؟ تفضل.
1: اول شيء بشكرك على اختيار الموضوع صراحه، لانه من المواضيع اللي نادرا ما ينحكى فيها، ففكرته حلوه. هلا مبدئيا انه بيجون الاهل، بيكون جايب ابنه ملاحظ عليه، ممكن يكون من يوم من ولد أو بعد فترة، نحكي هالطفل سنة سنتين ثلاثة بصوره، بلاحظ أنه في عين بتفرق عن عين، عين واسعة عين ضيقة، عين بتحس الجفن نازل، عين بتلاقي الجفن فاتح. وين الصح؟ هي العين الفاتحة الصح والعين اللي نازلة هي الغلط؟ هلا فعليا أنه ارتخاء الجفن، أنه بتحسي أنه الجفن اللي نازل على العين أو الجفن اللي مهدل على العين لدرجة أنه هو العين ما عم تفتح مضبوط. يعني اعتبرها يعني زي البرداي. البرداي في عندك انها عضلة اللي هي مسؤولة انها ترفع هذه البرداي. هلا العضلة هاي بتكون مش عم تشتغل صح، والجفن بيكون نازل مهدل مقارنة مع الجفن الثاني. طبعا عادة بتيجي بعين اكثر من عين، ممكن تيجي عين طبيعية وعين بتكون هي اللي فيها المشكلة، بيكون الجفن نازل على العين.
0: طب دكتورنا، هي يعني اشي شائع عند الطفل او مشكلة شائعة بشكل عام ولا كيف؟
1: هي منشوفها بس مش نقولها شائعة جدا، موجودة يعني في شيء عدد لا بأس فيه، بس ولكن إنه مش لدرجة شائعة جدا جدا، بس موجودة وملاحظها كثير كمان.
0: طب لو اجينا نحكي دكتور مثلا عن الأسباب اللي بتخلي الجفن عند الطفل يرتخي مثلا، وهل إشي له علاقة بالوراثة ولا لا؟
1: أوكي، على الأسباب، أول سبب وأهم سبب إنه بتكون هنا في عنا ارتخاء خلقي بالعضلة. طبعاً زي ما حكينا إنه الجفن هو عبارة عن الجلدة أو البرداية اللي بدها ترفع العضلة، فإذا كان في عنا العضلة الرافعة لها الجفن مش عم يعني فيها ضعف من يوم من خلقت، وبالتالي الجفن رح يكون نازل. الثاني الشغلة ممكن تكون إذا كان في ضعف في العصب اللي بيكون بغذي العضلة. طبعا المسؤول عن رفع العضلة أو أنه العصب المغذي لهذه العضلة هو العصب الثالث، عصب الدماغ الثالث. إذا كان هذا العصب مش عم بيشتغل صح، فبالتالي هاي العضلة مش عم تشتغل صح، وبالتالي الجفن رح ينزل. ثلاثة، إذا كان صار عندنا أي ضربة على العين بحيث أنه أثر على هالعضلة، ضعف الأنسجة تبعتها. طبعا هذا بنشوفه بالعمر الأكبر مش بالعمر الصغير أكيد. ورابع شغلة اللي هي ممكن بسبب إذا كان في عندنا كتل في الجفن، إذا كان في كتل دهنية أو في إشي لا سمح الله موجود بقلب الجفن جوا، عامل زي كأنه وزن في هذا الجفن، فبالتالي الجفن ما عم بيرفع صح لأنه في إشي متقله فمنزل هذا الجفن.
0: طب دكتور، لأنك حكيت عند في شغلات بنشوفها عند العمر الأكبر مش عند العمر الأصغر، الارتخاء بقدر أقول إنه هاي يعني حالة بتبين من الولادة للطفل ولا لا هي يعني لقدام ممكن تتطور؟
1: المعظم أو عادة المعظم أو عادة بنشوفه يعني بيكون مخلوق هيك أصلاً، يعني هي بتكون خلقة. العمر أكبر صراحة نادر ما نشوفها، يعني كتير قليل، بس في الأكثر إشي بيكون مولود في هذا الموضوع، لأنه من يوم من خلقت العضلة العين، العضلة عفوا اللي بترفع الجفن هي العضلة ضعيفة، وبالتالي الجفن مهدل.
0: طب دكتور، يعني الارتخاء الجفن إله أعراض، إله تأثير، الأهل مثلا بيقدروا يشوفوا إنه طفلهم بيعاني مثلا من الارتخاء أو جفن العين مثلا اليمين بيختلف عن الشمال ولا كيف؟
1: بالضبط. هلا الاعراض انه كيف بيجون الاهل، شو اللي ملاحظينه؟ بيطلع بابنه بحس انه اوكي في عين واسعه عين ضيقه، بصور ابنه بحس انه عين فاتحه اكثر من عين، بشوف انه الجفن نازل على السواد، فبتحس انه هون السواد مبين، سواد البابا او اللي هي اللون القزحيه او القرنيه، بتحس انه هون مبين السواد اكثر من هون، عين اكثر من الثانيه. الطفل ممكن تلاحظ عليه انه عم بيعمل شغلات عشان يحاول يرفع جفنه، ممكن يرفع يعني باصبعه بحاول يرفع جفنه هذا. ممكن في بعض الحالات انه بيرفع حاجبه، بحاول يرفع عن طريق اللي هي العضله تاعت الجبهه، بحاول يرفع حاجبه وبالتالي بسحب قاعد الجفن لفوق. ممكن كمان انه يعمل شغله اذا كانت هذا الجفن نازل كتير ومغطي عنده على النظر، فبيحاول انه يميل راسه لورا مشان يحاول يطلع من الجزء الاسفل مشان انه يشوف من خلال الفراغ اللي موجود من تحت. او انه بيكون انه طبعا زي ما حكينا هذه اختلاف حجم فتحه العين، بتحس انه في عين واسعه وعين ضيقه، هذا اللي بلاحظه اكثر شغله الاهل.
0: دكتور قبل ما نحكي يعني عن العلاج ومثلا الوقايه وكل هاي القصص، ارتخاء الجفن ممكن يأثر على يعني حالة النظر عند الطفل ولا ما له علاقة؟
1: بالضبط. هلأ نيجي للموضوع اللي احنا ايش الأهمية الموضوع تهدر الجفن.
0: بالضبط.
1: تهدر الجفن يعني ممكن نشوفه في حالات نحكي له للأهل انه انتوا الموضوع ما تفكروا في الموضوع، وممكن الموضوع يتأجل رفع الجفن وما تفكروا فيه. وفي بعض الحالات ممكن يجي انه لازم ينرفع وضروري ونستعجل في الموضوع. الحكم في الموضوع والقرار المفطري يعتمد إذا كان الجفن مسكر مجال الرؤية أو إذا كان مغطي على فتحة البؤبؤ بنص العين. إذا كان مغطي على فتحة البؤبؤ فعليا الطفل ما عم بيشوف بالعين هاي. لما يكون الطفل بعمر صغير عمر الأقل من 10 سنوات هذه مرحلة مفصلية إنه يكون إنه المجال للرؤية أو حتى النظر عم بقوى وبتطور، فإذا كان مسكر مجرى النظر رح يصير عنده كسل بصري. الكسل البصري هذا للأسف يعني طفى نظر الطفل ضعيف للأبد. فبالتالي إنه هون إحنا دخلنا في مشكلة كبيرة ودائمة على النظر بسبب إنه والله مجرى الرؤية مسكر منها الجفن. هون بهاي الحالة لازم ينرفع اللي هو الجفن عشان ما يكون مغطي مجال الرؤية. في بعض الحالات ممكن كمان الجفن لما يكون نازل وراكي أو يعني قاعد على العين على القرنية تحديدا ممكن يغير ويعملنا انحراف.
0: أيوة.
1: بهاي القرنية زي كأنك أنت شباك ضغطت عليه من زاوية معينة، فبالتالي هذا الشباك طعج أو الشباك هذا مال بزاوية معينة. وبالتالي هون بأثر على النظر. فبهاي الحالة لما يسبب لنا انحراف أو لما يعملنا تذكير على مجال الرؤية لازم ينرفع الجفن هذا. هلا في حال انه كان مش مغطي بس والله شغلتنا شغلة تجميلية انه والله شوي نازل الجفن شوي فرق فتحة العين او انه شوي هذا الجفن يعني شكله بفرق عن العين الثانية، هذا حكي مش طارئ ومش مستعجل وممكن نأجله لحد ما الطفل يكبر.
0: طيب على هيك دكتور يعني اول ما يشوفوا في مشكلة عند الجفن او بالعين الاهل لازم مباشرة يجي يراجعوا بالموضوع صح؟ يعني ما يستنوا.
1: بالضبط. يعني هلا مش نطنش الموضوع نقول انه خلص يعني اوكي هيك من يوم ما انخلق، لا، بس انه في بعض الحالات لا لازم نتدخل عفاف انه نمنع المشكلة الاكبر اللي هي يكون مسكر مجال الرؤية ومش ما فيش عنا كسل بطري. هلا اذا كان شوية نازل الجفن وفرق بين فتحة عين والتانية هون ما بخوف الموضوع. هلا في نقطة ذكرتيني فيها كمان انه للأهل انه ممكن يلاحظ الأهل عين تفرق عن عين تانية. تخيلي ممكن تكون في عين فيها قصر نظر وعين يكون فيها طول نظر، ممكن يكون عين اللي هي نظرها طبيعي ممكن تكون عين نظرها ضعيف، هذا بسبب اختلاف حجم الكرة العين. ممكن يخدع مرات انه يفكر الواحد انه الجفن نازل، هو الجفن مش نازل، هي الحجم العين اصغر والعين هاي اضعف، فهاي العين لازم نداركها بنظارة نداركها ممكن تذكير العين القوية مشان تقوى العين الضعيفة. فمرات بيخدع حجم العين انه وضعية الجفن. فبدنا نتأكد هل هي مشكلتنا بالجفن اللي نازل ولا العين هي اللي حجمها صغير أو حجمها كبير ومؤثر على وضعية الجفن مع العين.
0: طب الدكتور لو بدنا نقول هيك يعني تشخصت الحالة وكل هاي الأمور، العلاج يعني شو الخيار للعلاج؟ هل دايما مثلا جراحة أو في علاجات تانية ممكن تنعمل ولا كيف بشكل عام دكتور؟
1: تمام. احنا اتفقنا هلا اول يعني اهم شغلات اي او اهم سبب لتهدر الجفن هو بتكون العضله الرافعه تاعت الجفن مش عم تشتغل مضبوط. فهلا اذا كان حسب قديش في قوه في هاي العضله، اذا كان فيها قوه احنا ممكن طبعا حلها الوحيد فقط جراحه. الجراحه في نوعين عمليات، يا اما بدها تتاثر العضله هاي بحيث تزيد قوة الرفع تبعتها، بدك تشد خلية العضلة هاي تشد، لما تكون حجم العضلة أصغر بتقدر تشد أكثر. أو إذا كانت العضلة هاي أصلاً ضعيفة وخلقياً مش عم تشتغل، بدك تحاولي تزوديها بمصدر قوة تاني اللي هي العضلة تيجي أو بتتعلق العضلة هاي بالعضلة الجبهة، بيكون زي خيوط داخلية بتساعد إنها ترفع العضلة هاي بمساعدة اللي هي العضلة الموجودة في فوق الحاجب، العضلة اللي فوق بالجبهة. فهي حسب قديش في قوة في العضلة هي، وحسب كمان قديش مستوى تهدل هذا الجفن. إذا نازل كتير ساعتها بدها قص الجفن الداخلي طبعا كلياته الحكي، وإنه بدها رفع للجفن كمان.
0: طب أي عمر دكتور هيك يعني بيقدر الطفل يعني نعمل له هذا النوع من العمليات؟ مثلا هو صغير بعد عمر معين ولا كيف؟
1: مو هلا إذا كان عمره صغير ومش مأثر على الموضوع شوية فرق صغير الموضوع مش مستاهل أو مش مستعجل عفوا، لأنه الطفل أكيد رح يكبر، وجه رح يكبر، حتى يعني تقسيمة وجه كله رح تختلف، فالقياسات اللي بنعملها ممكن تختلف. إذا عملنا عملية عملنا قياسات معينة هو رح يكبر، رح تتغير كل القياسات، ممكن يسبب اختلال بالتوازن مستقبلا بس يكبر، فبصير بده زي إعادة تصحيح لمستوى رفع الجفن. فأنا بفضل إنه نأخر هاي العملية لحد ما تقريبا يصير عمر الطفل 17-18 لحد ما يستقر النمو، مشان يكون القياسات اللي بناخدها ثابتة ما تتغير مع النمو. هلا إذا كان موضوعنا اللي هو كسل بصري لا سمح الله ومغطي مجال الرؤية، رح تنعمل العملية بأسرع وقت ممكن، بس ولكن نحكي للأهل إنه في احتمالية تعديل القياسات أو لوضعية رفع الجفن مستقبلا إذا تغير القياسات مع النمو.
0: على هيك دكتور قديش مهم إحنا يكون عنا تشخيص مبكر إذن لحماية العيون لنحافظ على صحة العين؟ قديش التشخيص المبكر بيلعب دور كتير مهم بالعلاج؟
1: ما هو بالضبط في هاي الحالات مرات التشخيص المبكر مهم جدا، عشان نلحق إذا كان في كسل في النظر أو كان في كسل في مجال الرؤية ضروري نلحقها على بكير. ودائما بنحكي أي مشكلة في بدايتها بتنحل بكل سهولة، إذا أخرنا الموضوع طنشنا الموضوع صار عنا يعني الموضوع صار له وقت كثير هذا الشيء لا سمح الله بصعب اللي هو التحسن، أو حتى ممكن يكون صعب تصحيحه من أساسه.
0: طب عنا سؤال هو يعني ما له علاقة بارتخاء الجفن، يعني هلأ رح نعطي نصائح، وكمان من ضمن النصائح دكتورنا في أحد المستمعين بيقولنا أنه هو لاحظ مؤخرا يعني كتير أطفال عندهم مشكلة بعملية الرمش، أنه بيرمشوا بشكل كتير كبير، هدول أغلبهم مدمنين شاشات تلفزيون الآيباد الموبايل وغيره، لو يعني تعطينا هيك شوية نصائح بهذا الموضوع صح. وهل إحنا بنقدر نحلها بالقطرة ولا كيف؟
1: كلام سليم. هلا صراحة كتير عم بمر علينا أطفال خصوصا مع هالعطلة الصيفية خصوصا مع الشاشات والجو شوب، أكيد إلا يكون في كونديشن أو مروحة، أو حتى الأطفال يعني ممكن ما بيشربوا مية كتير، فبصير في عنا جفاف سطح العين، الطفل بصير عينه بتشوكه، بصير عينه تغزغزه، بصير عينه تحس زي الرمل أو التراب فيها، فبصير يغمش زيادة كمحاول العين بتحاول ترطب حالها. هذا إشي عم نشوفه إشي شائع جدا صار صراحة، فبالتالي نحاول نخفف شاشات قد ما نقدر، نحاول ننصح الطفل انه اوكي كل شوي اوكي اقعد شوي على التليفون، يعني لا مفر منه، ولكن بدك تقعد شوي تطلع تلعب، تطلع تركض، تلعب مع اصحابك، مش بس بدك قاعد صافن في هالشاشه، وحتى هو صافن في الشاشه او بتطلع بهذه الشاشه ما ينسى حاله الطفل صافن، بده يرمش يعني يرمش لعينيه عشان انه ما يتركها مفتوحه العين وتنشف، ما يقعد بوجه المروحة أو الكونديشن، نطلع بالشمس نشغل الطاقية أو نظارة شمسية، وننساش نشرب مية مشان نرطب الجسم كاملا وبما فيه العينين. طبعا وفرك العينين نبعد عنه كمان، لأنه فرك العينين ممكن يعمل مشاكل كتير، من ضمنها طبعا لما تكون عين ناشفة ممكن يجرح سطح العين.
0: ونستخدم القطر عادي صح؟ وفي قاعدة ذهبية الرمش ترجع تذكرنا فيها
1: صح، اللي هي قاعدة العشرين كل 20 دقيقة تركيز 20 ثانية يطلع بعيد. طبعا احنا من أساسه بننصح الأطفال يطولوا على الشاشات، إنه لا يعني صحة عينيهم وصحة حتى إنه لجسمهم، عفت إنه حيتحرك ينطنط يركض يقوي جسمه مش يضلوا قاعد على الشاشات.
0: مظبوط، يعني التعلق كبير بين الطفل والشاشة. إذا القاعدة 20 نقدر نعلمها لأولادنا لأطفالنا، والقطرة في يعني فيه يستخدمها الطفل صح؟
1: قطرة الترطيب ممكن أي حدا يأخذها بغض النظر عن العمر، آمنة وقد ما بدكم بالنهار. طبعا العين ما بتوسع غير نقطة واحدة، فما تحطوا نقطتين ثلاثة كله بطلع برا، فنقطة واحدة في اليوم كافية، نقطة واحدة كل مرة كافية.
0: فينا استخدمها 3 مرات مثلا؟
1: ممكن اخذها كبدايه 3 مرات في اليوم، حتى لو كثرنا اكثر ما بتضر كمان، بس كشيء منطقي بانها 3 مرات كافي، نقطه الصبح نقطه الظهر نقطه بالليل.
0: وقبل ختام دكتور، فيما يتعلق بارتخاء الجفه، ان شاء الله اكون يعني غطينا الموضوع، هل في كمان معلومه تحب تضيفها؟ مثلا شيء ينتبهوا له الاهالي فيما يتعلق بالعيون، قديش ممكن يعملوا فحص نظر لاولادهم على سبيل المثال؟
1: تمام، هلا نحكي الشغله اللي ما حكيناش عنها اخر شغله، اللي هي العامل الوراثي. في عامل وراثي في الموضوع موجود، يعني ممكن تلاقي حدا من قرايب الدرجه الاولى او الاهل، الاب والام، ممكن يكون عنده اصلا تهدد في الجفن، ممكن يطلع عامل وراثي بالابناء. ثاني الشغله اللي هي فحص النظر جزء اساسي من اي ملاحظه، حتى لو كان وضع الجفن. برجع بقول ممكن تكون هي مشكلتنا مش بالجفن، ممكن تكون من العين نفسها، تكون العين هاي صغيره. بتكون عين صغيره ممكن يكون فيها طول نظر، وبالتالي بتصير وضع الجفن انه نهدل على العين الصغيره هاي. من الاشياء الاضافيه اللي هو له علاقه مع الجفن، حركه العضلات اللي هي محيطه بالعين او بتتحكم بحركه العينين، فممكن يكون مصاحب لها ضعف العضلات اللي بترفع العين لفوق، او العضلات اللي بتحرك العين باتجاه معين، فبرضه بدها فحص لعضلات العينين اللي هي بتقول عن حركه العينين، واذا كان لا سمح الله في حول او لا.
0: كل الاحترام دكتورنا، دائما نتمنى السلام للجميع. الدكتور عماد زياد العقاد، اخصائي طب وجراحة العيون وتصحيح البصر بالليزر. يا صباح الورد، اهلا وسهلا.
1: يا صباح الورد، يسعد صباحكم.
0: صباحك، يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك، الله يخليكي.
0: وبهيك طبعا مستمعينا الكرام، احنا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد طبعا تابعونا على حياة دوت بي اس، قناه راديو حياه على التليجرام، ودائما نوافيكم باخر التطورات على راس الساعه. في امان الله.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: وأول أرض

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

شركه تارنار الا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفه. انضموا الان لاوفر فاتوره سمارت بلس بلس او ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرافة الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: إنها الساعة 12 ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال ساعات 24 الماضية 7 إصابات. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة على أراض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا. شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، ترافقت مع عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية وإعاقة حركة المواطنين والمركبات في عدة مناطق. تبين أن الجيش الإسرائيلي يقيم موقعا عسكريا دائما في منطقة الجبريات قرب مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق أوسلو داخل منطقة مصنفة بالألف والخاضعة أيضا نظريا للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية. تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على خطة تمويل لإنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية في خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة. شنت واشنطن هجوما على إيران ليل الأربعاء فجر الخميس، وذلك بعد ساعات قليلة من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستوجه ضربة عسكرية عنيفة وقوية إلى إيران اليوم، مؤكدا جهوزية جيشه لشن هذا الهجوم لدفعها نحو توقيع اتفاق نووي جديد قام بوصف

0: بأنه جيد وذو مغزى، ومشددا في الوقت ذاته على رفضه القاطع لإبرام أي صفقة ضعيفة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك البذان ودير شرف والمربعة وعورتة، جميع هذه الطرق سالكة، بيت فوريك أيضا سالك، أما حاجز سرة أزمة للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار، 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار، 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو النفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: حياة الأقرب، حياة الوطن،
3: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
2: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
4: بابحث إلى اليوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
2: حياة هواها نابلسي.

0: شوفي شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: توفير اليوم
1: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أرض

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى مع الدكتور سعد سهيل بدر.

0: عن تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساءً على راديو حياة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. تساعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خطواتها لتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الاستعمارية الضخمة على أراضي قرى جبارة والراس وشوفة جنوب مدينة طول كرم، في مسعى لتحويل مئات الدنومات من الأراضي الزراعية والتي شكلت لعقود شريان الحياة لعشرات العائلات الفلسطينية إلى منطقة صناعية تجارية تخدم المنظومة الاستعمارية المحيطة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، ترافقت مع عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية وإعاقة حركة المواطنين والمركبات في عدة مناطق. تبين أن الجيش الإسرائيلي يقيم موقعا عسكريا دائما في منطقة الجبريات قرب مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق أوسلو داخل منطقة مصنفة بأنها ألف والخاضعة نظريا للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة على أراضي تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. أعلنت المصادر الطبية في قطاع غزة اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 إصابات. تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تعد من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة. شنت واشنطن هجوما على إيران ليل الأربعاء فجر الخميس، وذلك بعد ساعة قليلة من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستوجه ضربة عسكرية عنيفة وقوية إلى إيران اليوم، مؤكدا جهوزية جيشه لشن هذا الهجوم لدفعها نحو توقيع اتفاق نووي جديد، وقام بوصفه بأنه جيد ذو مغزى، ومشددا في الوقت ذاته على رفضه القاطع لإبرام أي صفقة ضعيفة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق

0: بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حجز 17 سالك والبادان سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، ودير شرف أيضا سالك، حجز سرة أزمة للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار، 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار، 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أرض

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: الساعة الآن 2:00 مساء.
3: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس 11 من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية.

تبرز العناوين. ونقلا عن شبكة CNN، المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة. وفي الثانية أيضا خطة إسرائيلية لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وفي الثانية لهذا اليوم، الاحتلال يسرع تنفيذ منطقة صناعية استعمارية جنوب محافظة طول كرم.

والآن ننتقل إلى التطورات الميدانية، وتسارع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخطوات لتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الاستعمارية الضخمة على أراضي قرى جبارة والراس وشوفة جنوب محافظة طول كرم، في مسعى طبعا لتحويل مئات الدنومات من الأراضي الزراعية التي شكلت لعقود شريان الحياة لعشرات العائلات الفلسطينية إلى معقل صناعي وتجاري يعمل على خدمة المنظومة الاستعمارية المحيطة. أيضا على امتداد هذه المنطقة يمكن للمرة عبر شارع الكفريات تحديدا أن يشاهد حجم الأعمال الجارية على الأرض، وأيضا يعود أصول هذا المشروع إلى عام 2019، حيث أعلنت سلطات الاحتلال عن المخطط التفصيلي لهذا المشروع، والذي يقضي فعليا بإقامة منطقة صناعية استيطانية على مساحة تقدر بأكثر من 700 دنما من أراضي قريتي شوفة وجبارة جنوب محافظة طول كرم في منطقة تسمى الجبل الوسطاني.

وفي الثانية لهذا اليوم أيضا مستمعينا الكرام، ولأول مرة منذ اتفاقية وتوقيع اتفاقية أوسلو، الاحتلال يؤسس لقاعدة عسكرية دائمة في قلب جنين. المصادر العبرية كشفت عن تطور ميداني خطير، هذا تطور متمثل في شروع جيش الاحتلال الإسرائيلي بإقامة أول موقع عسكري دائم له في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. تعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقيات أوسلو. هنا نتحدث عن بناء قاعدة ثابتة داخل المنطقة المصنفة A، والتي تقع اسميا وضمنيا وأمنيا أيضا تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة. كانت سلطات الاحتلال قد أقرت في وثائق قانونية رسمية بأن قائد المنطقة الوسطى قد وقع في مطلع الشهر أيار الماضي أمرا ينص بمصادرة أراض خاصة في منطقة الجبريات. هذه المنطقة تتميز بموقع استراتيجي مرتفع يطل بشكل مباشر على مخيم جنين، مما يمنح قوات الاحتلال قدرة على المراقبة والسيطرة الدائمة برؤية طويلة الأمد.

0: في هذا الصدد تحديدا صحيفة هارتس الإسرائيلية إذا انكشفت على أو كشفت أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء موقع عسكري دائم في مدينة جنين بالضفة الغربية. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة على أمر بمصادرة أرض قريبة مطلة على مخيم جنين في منطقة تصنف بحسب اتفاقية أوسلو بمنطقة ألف، وهي منطقة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية. بعد قرار المصادرة تبين أن الجيش الإسرائيلي يسعى لإنشاء موقع عسكري في هذه المنطقة المطلة على مخيم جنين، بحسب ما كشفته صحيفة أرض والتي قالت بأنها استندت إلى وثائق حصلت عليها مؤخرا. فإن الجيش يستعد لإنشاء هذا الموقع، وفي حال إنشائه فهذا سيكون أول موقع عسكري إسرائيلي ينشأ في منطقة ألف منذ توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب أن الجيش الإسرائيلي يدعي أن الهدف من هذه المنطقة هو يعني نقل القوات من داخل مخيم جنين إلى منطقة مطلة على مخيم جنين وقرب تواجد الجيش العسكري من منطقة المخيم. ولكن على الرغم من أننا نتحدث عن أكثر من عام ونصف من بدء عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في شمالي الضفة الغربية لاستهداف مخيم جنين ومخيم طول كرم ومخيم أيضا نور شمس، إلا أنه حتى هذه اللحظة يمنع الفلسطينيين من العودة إلى هذه المناطق.
2: كنت أود أن أسألك يعني ما وضع مخيم جنين كي يعمل جيش الاحتلال على استحداث موقع عسكري لمراقبته؟ يعني كل المخيمات كما كنت تقول شهدت عمليات عسكرية واجتياحات واسعة وتدمير كبير للمنازل وطرد للأهالي. صحيح. فما الذي تبقى في هذه المخيمات من بينها مخيم جنين؟
1: يعني بالفعل إسرائيل عملت في الفترة الماضية على تهجير السكان، خلال عام ونصف تمنع سكان هذه المخيمات من العودة إليها، هجرت أكثر من 50,000 فلسطيني، إلى جانب إحداث إسرائيل تغييرات جوهرية على بنية المخيم، على شكل المخيم، استحداث طرق، فتح طرقات واسعة. لا تريد إسرائيل أن يبقى المخيم مثل الصورة التي كانت في العقود الماضية، هي تريد تحويل هذه المخيمات إلى ربما أحياء من المدن الفلسطينية الموجودة في شمال الضفة الغربية، إلى جانب أن توسيع الشوارع وهدم ربما مئات المنازل في هذه المخيمات يسمح للجيش الإسرائيلي باقتحامها في أي وقت أراد. ولكن هذه الفترة نتحدث عن أوامر عسكرية أصدرها مثلا الشهر الماضي الجيش الإسرائيلي بمصادرة أراضي من الضفة الغربية لصالح أغراض عسكرية ووضع اليد على هذه الأراضي. مثلا نتحدث بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان باستيلاء إسرائيل الشهر الماضي على 393 دنما من الضفة الغربية المحتلة. من بين هذه الدنمات نتحدث عن 90 دنم في محافظة جنين، 7 دنمات في قلب مدينة جنين في حي في منطقة ألف، ولكن أيضا نتحدث عن 83 دنما تم مصادرتها من قرية زبوبة ومن قرية عرابة، وهي قرى وبلدات فلسطينية تقع في محافظة جنين، والادعاء بأن المصادرة لأغراض عسكرية. إسرائيل نسفت اتفاقية أوسلو والتي ربما يتمسك فيها أطراف، يعني عدد من الأطراف أو أطراف محددة من الفصائل الفلسطينية، ولكن إسرائيل نسفت هذه الاتفاقية. هي تستند إلى اتفاقية أوسلو لتطبيق بعض الأمور، مثلا هي تستند إلى الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية لمنع مثلا تنظيم أي فعاليات في داخل مدينة القدس المحتلة، والأوامر التي يصدرها الوزراء الإسرائيليين لإغلاق هذه الفعاليات هي تستند إلى هذه الاتفاقيات. ولكن عدا ذلك إسرائيل لا تلتزم باتفاقية أوسلو وعملت على نسفها في السنوات الماضية، وحاليا تحاول فرض أمر واقع في شمال الضفة الغربية تحديدا محافظة جنين. فبعد أن ألغت إسرائيل الانسحاب من 4 مستوطنات قامت بتفكيكها عقب الانسحاب من قطاع غزة بالتزامن بالاعتماد على قانون فك الارتباط الذي انسحبت بشأنه أو انسحبت على إثره إسرائيل من قطاع غزة وأخلت المستوطنات، وانسحبت أيضا من مستوطنات موجودة في شمال الضفة الغربية تحديدا في محافظة جنين في العامين الماضيين، ألغت هذا القانون. حاليا أيضا أعادت الاستيطان في هذه المناطق وهي تزيد وتحاول السيطرة عبر أوامر عسكرية على مزيد من أراضي الفلسطينيين في محاولة لتهيئة الظروف أمام بناء استيطاني قد يكون كثيفا خلال الفترة المقبلة تحديدا في محافظة جنين.
0: هذا القرار مستمعينا الكرام يأتي أيضا ردا على التماس قامت بتقديمه جمعيات حقوقية ضد استمرار التهجير القسري لأكثر من 33 ألف مواطن فلسطيني من مخيمات جنين طول كرم ونور شمس، أيضا حيث طبعا تواصل قوات الاحتلال منع العائلات من العودة إلى منازلها منذ انطلاق العملية العسكرية الواسعة والتي أطلق عليها اسم السور الحديدي في مطلع العام الماضي. عفوا، أيضا في الثانية نتابع مستمعينا الكرام التطورات الميدانية في قطاع غزة، تحديدا هنا نتحدث عن بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، النازحون مثلا يعملون على إعادة تدوير النفايات لتوفير بعض المستلزمات الأساسية. أيضا في قطاع غزة الحر وارتفاع درجات الحرارة يفاقم فعليا من مشاكل المواطنين في القطاع، وأيضا وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تحدثت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية حوالي 7 إصابات. لذلك في قطاع غزة العملية العسكرية لازالت مستمرة، ولكن هناك تقرير بصحيفة هآرتس والذي كشف أن قطاع غزة يقترب من الحرب مجددا بعد أن كشف هذا التقرير استعداد الجيش الإسرائيلي لاستئناف القتال على نطاق واسع. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
3: والتفاوض تتردح غزة على خيط مشدود، فبينما تتواصل في القاهرة محاولات إنعاش مسار وقف إطلاق النار، تكشف التطورات القادمة من تل أبيب عن تحركات ميدانية وعسكرية تسير في الاتجاه المعاكس. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن مصادقة رئيس الأركان على خطط عملياتية جديدة أعدتها القيادة الجنوبية للجيش، استنادا إلى تقديرات تفيد بأن حركة حماس تمكنت خلال الأشهر الماضية من استعادة جزء من قدراتها العسكرية والتنظيمية بما يشمل شبكات أنفاق ومنظومات قيادة وسيطرة. هذه التقديرات تعزز داخل المؤسسة العسكرية الأصوات المطالبة بعملية أوسع في ظل اعتقاد متنام لدى بعض القيادات بأن الرهان على ترتيبات سياسية أو دولية تتعلق بملف سلاح المقاومة لا يزال بعيدا عن التحقق. رغم ذلك لم تصدر حتى الآن موافقة سياسية نهائية على تنفيذ هذه الخطط، فيما تتواصل الاستعدادات تحسبا لأي قرار. في المقابل تشهد القاهرة حراكا سياسيا مكثفا برعاية قطر ومصر وتركيا، إذ تتواصل المشاورات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء لدفع مسار الاتفاق إلى الأمام. المعلومات تشير إلى تحقيق تقدم في عدد من الملفات، فيما يجري بحث قضية السلاح ضمن صيغة تقوم على حصره وتنظيمه في إطار فلسطيني متفق عليه، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ الالتزامات الإنسانية والأمنية. لكن ما يشغل الوسطاء والفصائل في هذه المرحلة يبقى هو وقف التصعيد المستمر في غزة، وبين تهديدات التوسع العسكري ومساعي تثبيت التهدئة يبقى مصير المفاوضات مرهونا بقدرة الوسطاء على منع الانزلاق نحو جولة جديدة من التصعيد.
0: إذن مستمعينا الكرام لازلنا نتابع وإياكم في الثانية، وأيضا بعض من التطورات الميدانية الأخرى. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم شابا شرق مدينة جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا قرية حسان غرب محافظة بيت لحم، وكذلك منطقة الخضر جنوب محافظة بيت لحم.

قالت شبكة CNN نقلا عن مصدر دبلوماسي أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت مستمرة رغم التوترات المتصاعدة. وأكد المصدر أن هذه المناقشات لا تزال تسير على المسار الصحيح بعد مفاوضات امتدت طوال الليل، مشيرا إلى أن استمرارها يعكس جدية الأطراف في البحث عن حلول دبلوماسية.

وصل الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في ظل استمرار التوتر الميداني على الحدود الجنوبية.

0: إذن مستمعينا الكرام، اليوم تنطلق فعليا منافسات النسخة الأكبر في تاريخ بطولة كأس العالم، والتي تقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. المباراة الافتتاحية بهذا الحدث هي المكسيك، والتي تواجه جنوب إفريقيا في إعادة لمباراة افتتاح مونديال عام 2010، وموعد الانطلاق سيكون في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين. هذه البطولة هي النسخة الأولى تاريخيا، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا. لذلك، ما هي أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب مونديال عام 2026؟ دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: نسخة مونديالية جديدة تفرقت فيها التوقعات بين عدة ترشيحات، لم تمنح منتخبا واحدا أفضلية مطلقة للتتويج. منتخب إسبانيا بطل يورو 2024 يخوض غمار المونديال متصدرا قائمة المنتخبات الأقرب لنيل الكأس للمرة الثانية في تاريخه، متسلحا بجيل ذهبي. فرنسا وصيفة نسخة الماضية تأمل كتابة مجد جديد يضاف إلى كأس العالم 2018 ودور الأمم الأوروبية 2021. منتخب الأرجنتين حامل اللقب يخوض المنافسات بحلم إضافة النجمة الرابعة وإنهاء مسيرة الساحر ليونيل ميسي بمجد جديد. أنجلترا التي يقودها الداهية الألماني توماس توخيل تأمل في فك النحس قاريا وعالميا واستعادة ذكريات مونديال 66. المخضرم رونالدو ذو 41 عاما وبقية نجوم البرتغال ينشدون إنهاء رحلة البحث عن اللقب العالمي المفقود بإنجاز في خزائن برازيل أوروبا. البرازيل بطلة العالم 5 مرات استنجدت بخبرة المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاستعادة بريقها. منتخب سيليساو الذي لم يبلغ نصف النهائي سوى مرة واحدة منذ عام 2002 سيكون متسلحا بفينيسيوس ورافينيا ونيمار المتماثل للشفاء من الإصابة. ألمانيا ورغم تراجعها أوروبيا وعالميا تبقى ضمن دائرة المرشحين لخطف اللقب الخامس في تاريخها بفضل حارسها العملاق إيمانويل نوير وكيميتش وفيرتس.
0: وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياه دوت بي اس قناة راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في قرية صغيرة اسمها الفلوجة جنوب فلسطين بين غزة والخليل، وقف فيها جيش عربي محاصر 130 يوم وما استسلم. الفلوجة كانت موجودة في موقع استراتيجي بأواخر 1948. القوات الإسرائيلية حاصرت القرية وكان فيها حوالي 4000 جندي مصري، معاهم ضباط كبار زي جمال عبد الناصر. ما في أكل، ما في دواء، بس في عزيمة. القائد كان الأميرالي السيد طه المعروف بقلب الضبع الأسود. رغم كل العروض اللي انعرضت عليه ليستسلم، رفض وقال إن عيش أبطال أو نموت شرفاء. طوال الأربع شهور الجيش العربي دافعوا عن القرية ومعاهم أهلها ببطولة نادرة. المعركة صارت رمز للصمود، وطلعت القوات المصرية باتفاق هدنة مرفوعة الرأس، لكن بعدها تم تهجير كل سكان الفلوجة وتحولت لمستوطنة إسرائيلية اسمها كريات جات. قصة الفلوجة مش بس معركة، هي درس إنه الكرامة أوقات بتنتصر حتى لو خسرنا الأرض.
4: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
5: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
6: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
9: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبة؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46.

0: من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
0: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: إنها الثالثة مساءً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه بمجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. هاجم مستعمرون مسلحون اليوم المزارعين وسرقوا معدات زراعية جنوب يطا، وقاموا أيضا بتلويث آبار المياه في بلدة سعير شمال شرق الخليل. تصاعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خطواتها لتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الاستعمارية الضخمة على أراضي قرى جنوب مدينة طولكرم، في مسعى لتحويل مئات الدنومات من الأراضي الزراعية إلى معقل صناعي وتجاري يعمل على خدمة المنظومة الاستعمارية المحيطة. تبين أن الجيش الإسرائيلي يقيم موقعا عسكريا دائما في منطقة الجبريات قرب مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق أوسلو داخل منطقة مصنفة A والخاضعة نظريا للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي آخر بجروح طفيفة نتيجة لانفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية نفذتها قواته في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. قالت شبكة CNN نقلا عن مصدر دبلوماسي إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت مستمرة بالرغم من التوترات المتصاعدة. نددت السعودية اليوم بالاعتداءات الإيرانية على كل من الأردن والبحرين والكويت، داعية إلى استمرار الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران، ومشيدة أيضا بالدور القطري الداعم لها. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع طريق البادان سالك 17 سالك سرع ورتا المربعة دير شرف، جميع هذه الطرق سالكة، كذلك بيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
0: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر
1: مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رافيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-02

0: 42-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: حالة الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. أول أرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: الرابعة مساء.
3: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياتي.

0: مساء الخير والفل وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8 وإن شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود أكيد على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا بسمعنا من بيته من سيارته من شغله من مس عليكم جميعا. واليوم الخميس نتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة وسعيدة تقضوها مع عائلتكم مع الناس اللي بتحبوهم مع أصحابكم مع مين مكان، فانبسطوا بطشت هالخميس وحلقة جديدة إن شاء الله وسؤال جديد موضوع جديد هيك نتناقش مع بعض. بما أنه هيك نهاية الأسبوع نختار سؤال خفيف. مساء الخير لرائد.
1: مساء الخير أميرة، مساء الخير لجميع المستمعين، وإحنا أكيد بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في بهالبلد اللي إحنا يعني موجودين فيه، والله يخلي البلد وأهل البلد.
0: الله يخلي البلد أكيد وأهل البلد. شو بدنا نحكي اليوم يا
1: شو
0: أبو يوسف؟
1: بدنا نحكي اليوم يا مستمعينا يعني السؤال الحلقة أنا والله شفته حلو صراحة، يعني أكون معك
0: مع جبراء رائد ذوقه مش صعب يرضيه.
1: يعني شو أكثر عادة أو تصرف يومي بتشوفه بالشارع أو بالمواصلات بحاجة للتغيير؟
0: حلو
1: حلو
0: حلو حلو. أكيد في عادات كتيرة تصرفات كتيرة الواحد مثلاً هيك بشوفها بالشارع بتمنى أنها تروح أنها تختفي.
1: يعني في ناس ممكن تقول لك الشباب اللي بيكون قاعدين على الأرصفة.
0: أنا صراحة البنات هاي من ضمن الشغلات اللي ما بحبها.
1: في ناس تانين اللي برمي زبالة، ناس تانين بيقول لك
0: بلاوي أشياء
1: بحد دخانة، اللي ببزق بقدام الهاي اللي بدخن جوا السيارة السيرفيس وبرمي القمعة أو السكن برجع على اللي وراه.
0: هاي كتير سيئة برضه.
1: في كتير شغلات يعني هي بتضايق بصراحة، يعني الزبالة اللي بتنكب على بالحاويات وبتكون نصها برا، سيارة الحاوية اللي بتيجي بتقيم الحاوية بتكب نصها برضه بركض، وهي شغالة موظف الحاوية بركض وراها ونصه بنكب. هاي يعني في كتير
0: في كتير شغلات عن جد
1: كتير شغلات هي مزعجة وتتكرر
0: تكرر.
1: مع الاحترام مع البلدية هلأ شادة كتير للنظافة، بس يعني أنا من يوم السبت الماضي كنت أحكي معك بعرفش ليش نسيت بشغلة النظافة. بشارع بلبوس الأوسط في شي حاوية إلا وقت ما كان منظف، يعني أيمين الوسخ اللي موجود، بس إيش كل حاوية مكبوب عليها بقية الهاي هما يعني ماخدينها مكبوب نصها برا على الشارع، وفي منها الحاوية مقلوبة كاملة.
0: على ليش هيك؟ يعني مش
1: انا ما بعرف عرفني انا انا بنزل انا الصبح دو. بنزل مشي بروح على الراديو مشي بنزل الساعه 6:00 مشان يعني انا وامين الصبح في الاخبار. فلأول مره بشوف هذا الاشي في هذا الشارع تحديدا، كل الحاويات من اول البيت اللي عندي لحد ما نزلت لدحله الفاطميه ونفس القصه موجوده كانت.
0: اذا بدنا مناشده لشارع بلابوس الاوسط، رجاء اي حدا بسمعنا من اصحاب الاختصاص
1: بدنا زياده حاويات وبدنا نظافه. عمارات كثيره صارت هناك وكل عمارتين ثلاثه فيها حاويه وبتمشي الحاويه بتضلش مكانها
0: بتمشي بتمشي عن جد بتلاقيها مغيره مكانها بعرفش لا. فاحنا نطالب انه بمنطقه بلابوس الاوسط يكون في زياده لحاويات الزباله، بيكون زياده شوي نظافه أكتر بهديك المنطقة، يعني منطقة رائد هاي اوعوا
1: منطقة الناس يعني مش يعني مش
0: منطقة قصة. رائد اوعوا هاي لازم
1: لا يعني
0: لازم تتزبط.
1: أي تصرف احنا إيجابي بنحكي فيه وأي تصرف انا شفت غريب لأول مرة بشوف هذا المنظر ما كانش موجود
0: صح.
1: بس بعرفش كأنه ايش صار او
0: ممكن جديد ممكن اولاد بيلعبوا كذا ما اغلب هاي التصرفات يعني بتكون اولاد صغار الله يهديهم.
1: استغربت يعني الشارع كله كان بنفس
0: المنطقه حلوه
1: اول مره اول مره بتصير فمعناته صاير خلل بصير شو بهذا
0: ان شاء الله اول مره واخر مره يا رائد
1: إن شاء الله.
0: يعني ما بتنعدش وان شاء الله بيزبطوها. فسؤالنا اليوم يا جماعه الخير عن شو اكثر عاده او تصرف يومي بتشوفه بالشارع او المواصلات بحاجه لتغيير. لا بلاش يجوا لنا الشوفير يدائين فينا، لا احنا مش محددين
1: ونفس الشوفير برضو بكون متضايق
0: ممكن متضايق يعني من الركاب
1: انا مشغل كونديشن وواحد يعني بنسى حاله بدخن هاللي قاعدين او ماخذ معاه يعني اكل او كذا رح ياثر طبعا لانه مسكر كل الشبابيك
0: بنخنق
1: انت واحد بكثير الكونديشن
0: صح على الفاضي
1: يعني فبدها اخذوا عطى الشغله بين
0: خذوا عطى
1: السائل والمسؤول معنا اتصال. الو
2: سعد مساكم.
1: مساك يا رب سهلة. يا هلا
2: يعطيكم العافيه اميره ورائد.
0: عافيه قلبك
1: يا هلا.
2: يعني رائد حكيت نفس اللي بدنا نحكيهم، لأنه أنت زيك زينا من الشعب ومواطن زيك زينا، فحكيت الأشياء اللي بتقلمنا كمان.
1: في أكتر لسه، بس احنا تركنا لكم
2: طبعا مليان مليان لو نحكي ما نحكي. احنا من نكبر بدنا نفش خلقنا، وإن شاء الله عنا وعسى حل من سامع
0: يسمع. إن شاء الله إن شاء الله. تفضلي.
2: يزيد فضلك. أول شيء في عادات كتير سيئة، عفوا على التلفظ، التف من الشباك او تكوني ماشيه ما تلقي الا هالزلمه تف شدعكي. يعني هذا شيء سيء جدا جدا، يعني تحملونا مقرف كمان، يعني شو نحكي.
0: انا مش شيء حلو يعني صراحه،
2: يعني مستحيل يكون في شيء بجيبتك محرمه
0: صح،
2: او استنى يعني لا تدارك الامر اذا مضطر كثير كثير، مع انه هذا غلط طبعا. صحيح. لانه هذا بيعمل لو بدنا نحلل صحيا فيروسات وبتتطاير بالجو من الى اخره. إيه عادات تانية حكى رائد، الكب من الشباك. طب ليش انت بتكب من الشباك؟ حتى لو سيجاره ليش انت بتكبها من الشباك؟
0: صح.
2: إيه انت هيك في بيتك، احنا هيك في بيوتنا،
0: أكيد
2: الولد بكب قدام امه بتكون حاملته برمي من الشباك. طب ليه ما يستنى ويخليه؟ والله العظيم مرات يعني وقت الليدن وانت بتطولي من الشنطه بتكون يعني اخره بضل حاملتها بايدي لا انزل. انه احنا احنا احنا ما تربينا هيك، تربينا النظافه من الايمان.
1: صحيح.
2: فهلا كيف احنا الحضاره واحنا عندنا نابلس عريقه وبتنزار ان شاء الله، وان شاء الله بتعمر كمان وكمان
0: ان شاء الله يا
2: ما بيصير ما بيصير،
0: مش لازم تصرف اخلاقي صح.
2: وكمان شغله بنكون بالسياره مثلا، انا ما اركب كثير في ساعه كانه خروجي قليل، تكوني راكبه في السياره او بدك تركبي بكون عفوا عفوا يا جال، يعني سامحونا كل احترام لكم، مثلا قاعد ورا تنين واحد قدام بالست بتقعد ورا. طب ليش يعني ذوقا ذوقا اعتبر هاي امك اختك يعني زوجتك يعني
1: قوم يرجع ورا يعطي فسحه للبنت او للصبيه او للامراه انها تقعد قدام. صحيح.
2: بعينك الله لو تعبان انت لو مروح من شغلك يعني قوم اقعد ورا، تنازل يعني نص ثانيه او ثانيه واقعد ورا. وكمان عادة في السيارات وفي الباصات الحكي بصوت عالي، سواء بالتلفون أو واحدة قاعدة بدنا نقول على الستات، هلا بلاش يقولوا إنه حطينا محطة الرجال،
0: لا لا حرام.
2: تنتين ستات بتبلش إذا التقت بصاحبتها بالسيارة شوشة وكأنهم داروا زيادة.
0: صح. هذا ما مش حلو، إشي مش حلو صراحة.
2: ما بيصير
0: هذا الشيء.
2: أو إذاك التلفون بتبلش حكي كأنك ببيتك وزيادة ما
0: أو
2: صراحتي.
0: يكون مثلا فاتح جواله فيديوهات كذا والصوت معلي على أعلى إيش، بفكر حاله لحاله قاعد هو بالتاكسي أو السيرفيس، فبرضه هذا تصرف مش حلو.
2: بالضبط. يعني يعني عدة أمور. وكمان الشوفير يعطيهم ألف عافية كل الاحترام إلهم.
0: أكيد.
2: في منهم إحنا بنحكي يعني في منهم ناس مثلا بيستغلوا يوم الأزمات.
0: إنه
2: كيف أنا ما يعني توقفي بدك تروحي على شارع مكتظ، يعني بدك تمرقي خلينا نقول من شارع فيصل لتوصلي للشارع اللي بدك، وين بسألك بتقولي له المكان، لا لا ما باخذك
0: إنه مش خط سيرة يعني،
2: لا لا مش عخط سيرة، طلب طلب عن التأميرة صارت فينا كتير. تكوني مثلا على الدوار بدي أروح على شارع الناصرة مثلا، أعوذ بالله بقول لي ليه، لأنك دكتورة من شارع فيصل، أنا بحب أسأل ليه السبب، أعطيني سبب. يعني أنا عفوا بدي أركب في فلوسي، أعطيني سبب.
0: صح.
2: اقنعني في السبب. فبقول لك أعوذ بالله أذن اليوم ما بمرقني هناك، يعني أنت بالأيام العادية عفوا الله يرزقهم زي ما هم بقولوا بتكونوا فاضيين بتكش دبار مستعدين تاخذوا لو على المريخ، طب ليش في هدول الأيام الخميس سبت بتبطلوا؟
0: صح.
2: ولا برمضان؟ يعني برضو هذه نقطة، يعني إحنا هدول إخوتنا الشفارية وإحنا بناتهم وخواتهم أمهاتهم، برضو يعني ما بيصير هذا الشيء. وكمان في نقطة من الشفارية عفوا برضو، إذا لقاها ست كبيرة وبدها تغلبه في الطلعة وراحة مفرفطة هو تعبان طول اليوم، خلص خلص أنا مستعجل بمشي يمكن ما ياخدها. أنا شفت هاي النقطة، يعني في هاي شفتها مع ناس يعني بخصوني كمان عندهم حالة خاصة مريضين، بتوقفي لهم سيارة ما بيضل يطلعهم.
0: أيوة. لأسباب يعني هو يعني لأسباب منه إنه
2: ليه يعني ليه طب ما هي يعني حرام يعني هي لو ما تخلي تضطر هاي الإنسان أو هذا الرجل إنه ينزل ما بنزل ولا بعرض حاله لهذا المواقف الحساسة. فكتير أمور بالنسبة للحاويات أجل لكم الله يعني الحاوية بعيدة عن العمارة يعني الأم لما بتكون معطية ابنها كيس بالة بعيد عنكم بكون يجر فيه بالشارع يا بالمزامة قبل ما يوصل الحاوية يا إنه كمان ما بتوقي الحاوية الحاوية بعيدة عن العمارة. طب ليه ما احنا بندفع نكايات ومعارف وكل بدنا زيادة في الحاويات زي ما تفضلتوا يا ريت كمان يعملوا حاويات إنها تكون ما طويلة هالطول يعملوها عريضة ما يعملوها طويلة بهالطول
0: على حسب الطول يعني إنه الموجود
2: عادات الأطفال يقدروا إنهم يشطوا فيها كياس زبالة ما يكبوهم على الأرض برضو هذه فكرة
0: صح وجهة نظر مبلا صحيح
2: اعملوها عريضة بالعرض واعملوها قصيرة أقصر من هيك
0: برضه
2: ففي كثير أشياء إحنا عندنا غلط بنعملها فيا رب إن شاء الله نغير ونبدل يعطيكم ألف عافية ونهاركم سعيد
0: أهلا وسهلا يسعد مساكي يوسف يسعد هالمساء كمان أنيس يسعد مساك أبو العهد مساء الفل يا أبو العهد وكمان أم العبد حمد أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة يسعد أوقاتك يا أم العبد خلينا ناخذ الاتصال ونرجع نشوف يوسف وابو العهد شو رايهم بالموضوع يلا تفضل
1: ناخذ كمان اتصال جديد الو
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: الله يسعد هالمساء يا استاذ رائد
1: ومساك يا رب شو اخبارك
3: فأبتك.
1: الله يخليك يا
3: اميره
1: رب.
3: الله يسعد مساها ويسعد اوقاتها ويسعد كل اللي مناه
0: ومساكي
3: انا كلمه واحده باختصار ليوم السبت بدي افضي كل اللي بقلبي من شان الكل يسمع الكل يبقى ناصت وقاعد أول ما تدوروا عتنظيف الأراضي وتنظيف الشوارع وتنظيف هون وهون لأنه الخامم برا خامم في بيته قبل كل إشي ما بدنا إلا نظافة نظافة اللسان ونظافة القلب أكتر من هيك ما بقول كل واحد وكل واحدة إن كان شاب ينقزع إن كان هي صبية يفضح عرضها وإن كان هي اختيارة تنس جليت تأكل بعيد عنكم من خراها اللي جابت سيرتي وصيرت أم علاء ودايرين وراي والله يوم السبت لأشل عرضهم لازم ينطفوا القلب وينطفوا إنسان ما إلهن عند الناس عند الثانية أنا واحدة في بيتي قاعدة وهذا شو إلهن عندي يستغيبوني يقولوا له أبو فلان اسمع هيها هذه قريبتك اللي من بتقرب جو هذا بتقربكم وكذا وكذا وكذا إلهن واحدة بتحكي حق ومظبوط شو بتكون فيها قال له بتشوائش عليها مليونير قال له ما ليه هي بتاخد من حدا بس بدي أشوف أن هي هاللي راحت وهذا شو اللي نابه قال شو اللي نالك يا راعي الكلاب قال له غير الفضيحة وتشقه التياب مش جايب إلا سيرتي وسيرة أم علاء ليه
1: طيب هلأ إحنا حجتنا
3: إحنا عن نظافة أنا طيب. لازم تحكوا عن ثان نظيف والقلب نظيف
1: نعم
3: بس ولا أشهد بالله اللي بتطلبوه إنه مظبوط الشوارع لازم الواحد بدل ما يرمي المحرمة ولا قمعة السيجارة ولا هذا في محلات عند الاقتضاء بالمحرمة الكلينس بحط بس أنا خصوصي من شان اللي حكت علي زلمة ولد حدا يسمعوا إنه إلهم بهدل يوم السبي أكثر من هيك ما بحكي وفي الله منهم لا الله
1: لا إله إلا الله
3: غير هيك أنا ما بقول هي وهي أول مرة هذا الدواعي أنا بدعيها لأن أنا بكره هدول الدواعي بس لأنهم أوزموني من مبارح وإن إجوا حكولي حموا بدلي وضرب لي تلفون اللي هو أبو إبراهيم النابلسي لأقولكم كمان هو قال لي كنت عمي ليش الناس حاطة ضدك قلت له لأن حقاني وبحكي لها وأكثر من هيك ما بحكي. ما هي الكل بيحكي من هبة ودب على الراديو. قولوا لي كذب؟
0: لا
1: هلا بيحكوا اه بس يعني بتمهم الجو انه مناش يعني نجرح في بعضينا.
3: ايوه يرحم بيك يرحم بيك. فهمت شو قصدي؟
1: فهمت شو قصدك يا حبيبي.
3: الله يرضى عليك.
1: يعطيك العافيه.
3: الله يسعد صباحك ومساك والله يعديك وينزيك واول راديو حياه ويسعد ويزيد كمان وكمان. اهلا بس بقري الواحد محبه قال يا شدتي بلعتني ريقي قرتني محب من صديقي. اهلا يا حبيبي
1: يا هلا شكرا لك.
3: اهلا شكرا لكم.
1: يا هلا سلامات سلامات.
0: سمعنا اغنيه
1: اغنيه يلا شوي
0: بعد هلا.

0: أميرة، احنا بما ان اليوم افتتاح كأس العالم،
1: يلا بستناك صراحة تحكي
0: رح يبلش انه اليوم الساعة 10 تكون اول مباراة بين البلد المضيف المكسيك وجنوب غانا. هدول اول مبارتين رح يكونوا اليوم الخميس الساعة 10 بالليل. هلا بعد صباح بعد الساعة 12 بالليل ندخل على اليوم الجمعة. فرح يكون يعني اغلب مباريات بعد الساعة 10 وبعد الساعة 12، يعني راح نكمل لانه في
1: كثير على وقت الصبح يعني كانه يوم ثاني بلشنا.
0: راح اقول لك كيف هاي، راح اقول لك شو في تحكي.
1: والله متعب التوقيت،
0: اللي بحب راح يضل قاعد، وفي ناس كثير عم تعشق هذا الموضوع، انا واحد منهم يعني.
1: وانت منهم؟ صح.
0: معنا اتصال. الو،
2: مساء الخير يا رائد.
0: مساء الورد.
2: ميرا، ويسعد مساك يا اميره.
1: مساك يا رب. فل. اهلا وسهلا.
2: الله يسعد كل اوقاتكم
0: واوقاتك يا رب.
2: يا حياه، الله يعطيكم العافيه. فؤاد، مين بتشجع انت؟ برازيل صح؟
1: المانيا، بايرن ميونخ.
0: المانيا المنتخب اللي انا بشجع في كاس العالم. بايرن ميونخ في المانيا هذا فريق كمان.
2: يا سيدي الله يهدي معهم، الله يجعلهم، الله يجعل الفوز حليفهم.
0: انت مع مين طيب؟
2: مين؟ مع مين؟ شو بعرفني ولا مع حالي.
0: خلاص، مع المغرب.
1: مش متابع.
0: مع المغرب والدول العربية.
2: يا سيدي مع المغرب، مع العصر. كله مع الصبح.
1: مع اي شيء عربي.
2: نتمنى التوفيق للكل، يعني لا سواء فازوا ولا خسروا، شو بعرفنا؟
0: في ناس بيقول لك ما هي جلده، برا جلده، المهم.
2: المهم. هلا الاستغلال، بس بدي افهم اني من اختنا ام مراد بايش بيستغلوها الشوفيريه؟
1: لا، هي حكت على نقطه انه لما تكون بدها مثلا باوقات الازمات زي ايام خميس او سبت مثلا، انها مثلا بتكون بشارع فيصل لنفرد، بدها تطلع مثلا على شارع الناصره خلينا نحكي، فما بيقبلوا ياخذوها بحجه انه ازمه. هي كان كل مشكلتها فقط.
2: هلا هي
1: وانا على فكره برضه يعني انا برضه كنت اعاني من هذا الموضوع من قبل، لما اجي بدي اروح مثلا ومش ايام خميس، ايام عاديه، لما احكي للشوفير للتاكسي انه بدي اطلع شارع الارصاد يتكهرب، يغمى عليه، ما بعرف ليه، يعني شكل هالمناطق اللي فوق هي محظوره عندهم، ملغومه، ما مش عارفه صراحه.
2: هلا هو
1: فأنا
2: كل
1: انا مع هالحكي.
2: هلا شوفي، هلا هو السرفيس الداخلي على انه بيرمت بمجرى خطه لازم يوصل عليه، تمام. هلا اما هي وقفت تكسي سفريات خاصه وحكيت له بدي اروح والله بدي اطلع على شارع الناصر، ما بتوقع بقول لها لا، لانه طلب سفري، يعني مش انه سفري، سفريات خاصه بدي اطلع فيها.
1: انا صراحه هذا الموقف مصدقته لاني كثير كنت امرق فيه، ما بعرف.
2: انت تمام على الارصاد، هو بغلب لانه فيش ركاب كثير على الارصاد، واغلب اهل المنطقه يا بتطلع.
1: طب يعني لانه فيش، لانه فيش ركاب انا ابطل اطلع يعني؟
2: لا هلا
1: هي مشكلتي انا، خلص نحكي لاهلي يغيروا منطقه السكن.
2: هلا هي مش هيك القصه يا اميره، هلا كل خط على خط، تعالي يعني يا ستي جيبي لنا راكبه، تعال بنطلع لكم على الارصاد، شو نقول لك يعني؟
1: بجيب لك مين؟ اجيب لك المشكله هم انا اجيب هلا
2: ومن غير ركاب، تعال حاضرين باي وقت.
1: والله اصيل اصيل يا حازم، اصيل.
2: الله يسعدك، وبرضه كثير بارد زملائنا يعني الصائفين عم تحكي الاصوات من خشيه الذكر يعني.
1: لا حرام،
2: جمعه وابو الضاح الاستاذ عزام الزويكات ما شاء الله عنهم اغلب الشوفيريه.
1: لا يعني كل الاحترام لهم، سواء الارصاد، عصير، الاتحاد، لا حرام يعني، ربنا الله واحد يحكي لنا.
2: وهي هاي الايام هي الدنيا راح يعني وين ما كان، بس هي على اساس يعني في عندنا احنا برضه هو مخصص الموضوع، بس برضه احنا عندنا مثلا في جبل الجنوب في مناطق فيش فيها كثافه سكانيه، فبكون اطلع عليها بتطول الراكب بالسياره، فهمتي كيف؟ او بتطول السياره بعد تطلع، هذا هو. اما سفريات خاصه طلب بعيد وبكرر بتأشي لباخذك وين ما بدك ان شاء الله على الصين، مش ماخذ مصاري.
1: صح، ما المشكله انه ماخذين مصاري يعني، مش ببلاش
2: يعني طالعين. وهي شغلته بالاول وبالاخر.
1: صح، هي
2: هاي. اما هلا نيجي نحكي على الاستغلال، مثلا سوبر ماركت يعني اي غرض، بديش اقول لك بالبلد، المنطقه بنفس الجبل ثلاث اربع سوبر ماركتات كل واحد يبيع الغرض بشيء مبلغ.
1: طبعا طبيعي.
2: اي ستة اقول لك كمان عشان هذا، في بعض السائقين احنا نفسنا يعني ساعات الطلبات بطلع واحد باخذ الطلب مثلا بسعر اقل بحكم انه كل بكون هذا المراكز البريء احسن شوفيها، طلع طلب ثاني اخذ بنفس السعر، الله اكبر، هذا مستغل. فهمت علي؟ لا، مزاجات الناس متقلبه، ما تقدريش انت تسيطر على مزاجات الامه.
1: صح
0: صحيح.
2: بس احنا الحاجه للرقابه. هلا اذا احنا مش مستشعرين بالرقابه الالهيه
1: بنناشد الرقابه للاسف يعني.
2: احنا اذا مش مستشعرين بالرقابه الالهيه
1: فيش داعي للرقابه الحقيقيه
2: بالضمير ما بتوقعش انه يكون في فينا خير يعني الاغلبيه استقبال يعني اقسم بالله انا مني وعليك مثلا في مناطق بشتري منها بروح على مناطق ثانيه توفير بيكون مش اقل من 50 شيكل
1: يا دوب
2: مش التوفير لإلي مش اقل من 50 فاحنا بحاجه احنا نفسنا لإعادة تأهيل وعلى العموم ان شاء الله بتفوز المانيا ورائد
1: عشان رائد
2: عشان يحلينا وانت مين بتشجع اميرات
1: انا والله ما إليش بكره القدم يا حازم بس انا بشجع برشلونه بحب برشلونه
0: برشلونه
1: بروح الاسباني يعني شو
2: تفضحينا اذا تلعب كاس العالم المانيا
1: لا برشلونة. انا ما بشجع انا بحكي لك يعني بالعاده مين بشجع
0: الفرع هي بتحكي فبرشلونه اسبانيا بتروح على اسبانيا بشجع
1: بروح اسبانيا
2: كل الاحترام ان شاء الله
1: بس انت ما حكيت لناش اذا في هيك مواقف بتضايقك وانت مثلا بالمواصلات مواقف هيك بتحس انه بدها تغيير بالشارع بالمواصلات من الزباين من الركاب بتعاني من هذا الاشي ولا شكله لا الامور سالكه
2: والله شوفي هلا اذا الواحد بده يضقر على كل اشي يضل قاعد بالضبط
1: حلو
2: اما بدك بتمر مواقف منيحه كثير يعني
1: بس ما بتدقر
2: في مواقف حلوه بتكون يعني هاي بتترك اثر وفي بعض الاحيان مواقف هي دمها تقيل يعني مجرد ممكن كلمه والله بتسم البدن
1: صح برضه الواحد يعني ما يقدرش
2: اذا بده يذكر الواحد يعني ما بخلصش بس هيك يعني قصه
1: بس
2: طريفه
1: بس انت بتمشي بتمشي
2: قصه طريفه
1: يحدثني
2: اشرت لي حجه تمام فقلت لي خالتي بروح على اورجادا احنا طبعا من وجهه تحيه لاصحاب مطعم اورجادا
1: اكيد بطلع
2: يا حجه انا بعطيك 10 شيكل يا بنية
1: من البلد؟
2: قلنا لها والله الضالين امين اطلعي قولي يا رب الدنيا الصبح الواحد بده يستفتح هلا يعني انا فكرت انه المره يعني طالعه انه تشوف حدا تعمل اشي شغله عنده فظلها خالتي انت يعني عند جنب حدا بدك توصل اوصل على اورجادا عند حدا اللي قلت لي لا يا خالتي بدي اطلع اكل بدك تطولي بالك انت بدك تدفع 35 شيكل
1: حتى وهناك اقل وجبه 35
2: انت قاعده قالت لي انا فصلتك شطاره هاي قلت لها خالتي مش هي شطاره على راسي وعيني بس انت قلتي لي بدك تطلع جنب اورجادا مش على اورجادا تفطري لو بدك تفطري صحتين وعافيه بس برضه اعطي كل ذي حقا حقه مش هيك؟
1: هناك اقل وجبه 35 40
2: 35 شيكل السندويشة الك لك فانت طالعه تاكلي انا حتى يومي شوفت ما بتها طالعه تتسمم من 35 وجايز فاطمين على 10 شيكل ومره واحد نزل معي انا بدي اعطيك 10 بقول له طيب بس فسر لي ليه يعني مع كيف غيرها قال لا معاي بس انت بتسحب معاك ديزل من هون لهناك يعني 5 شيكل قلت له طيب قال له 5 شيكل الثانيه لك قلت له يا سلام
0: حلو
1: بيحسبوا
2: برضه فصار الزلمه يحسب لك فاللي بدايينا بعض الناس الفضوليه اللي بتتدخل باشياء الثانيه انت شو لك علاقه يعني انا بدي ارايك برايك ماشي موفيه الامور
1: صح الاشي مش بالاجبار يعني
2: وان شاء الله نهايه اسبوع جميله
1: وعلى راي اخونا
2: بتعمل كثير صرنا هيك نحكي هذا الخميس الونيس
1: بكره مقلوبه بكره مقلوبه لازم
2: الله يهدي بالكم
1: جمعان يا رب
2: محمد ويسعد كل اوقاتك
1: واوقاتك يا حازم اهلا وسهلا اهلا طيب نشوف يوسف بخصوص السؤال بيحكي لنا انه أسوأ إشي والظاهره اللي هو عن جد بتمنى تختفي الصوت العالي والسب وشتم الذات الإلهية يا بوي هدول شو موجودين بالشوارع بشكل مش معقول المشكلة مش بس من شباب كبار بتلاقيهم من شباب صغار يعني أولاد صغار أطفال بحكي لأنه هاي الشغلة موجودة كتير للأسف بمجتمعنا وبالأسواق بتكون ماشي بتسمع بإذنك كلام كتير سيء يعني هاي أهم شغلة بتضايقه ولا يعني في كتير شغلات بس بده يخلي لغيره لأنه إذا حكينا الشغلات أغلبها رح تكون الشغلات اللي الكل متفق عليها يعني كمان عندنا أبو العهد النسوان بيحكي لنا أكتر إشي بزعجنا يعني لما يجوا بنات كلهم قدام دقيقة أفسر التعليق بتكون يعني قدام قاعده بنت وبيجي شاب فهم بدهم يحكوا لها انه انزلي عشان انه كله بنات وانت قاعده قدام بتصير تقفف وهاي اكثر شغله بتزعجها يعني عاد يعني هيك المفروض
0: في برات يعني بنات لا بدهوش يضلوا قدام
1: بيصمموا
0: يضلوا قدام
1: صح مش عارفة لا وفاء مثل فوليا وفاء أبو علي المسامي يسعد هالمساء مالك الله يعافي قلبك يسعد أوقاتك كمان تمارة بعارة يسعد هالمساء أزمة سوق البصل تحكي لنا من عربيات عربيات سوري وزوار الداخل يعني ما بتعرف لا تفوت على السوق ولا تخرج منه من كتر العربيات بين الناس والمساحة أو يعني هي مدخل صغيرة
0: من أول من ولدت لليوم هو يعني نفس التفاصيل الأزمة والعربيات
1: دي فيش في مجال هو على فكرة
0: هو هيك
1: فيش في مجال
0: يعني تغير
1: لا لا هو بعده صعوبة. هيك هو بعده هيك
0: صعب يتغير صعب يعني تقييم كل البسطات اللي هاي ممكن يتوسع هذا بده قرار صعب شوي
1: صح أبو العهد بيحكي لنا إنه أنت يا رائد من أو لا هو من هو ولد صغير
0: برازيل
1: شجع البرازيل يعني حبه لل البرازيل يعني بحب البرازيل بحكي لك اسم
0: روبرتو كارلوس
1: مين يعني
0: روبرتو كارلوس هذا كان يعني بشوط بإجره شمال شو يعني
1: يدخل جول
0: إجره قوي على الـ على الـ على الجول ومن برا حتى 18 يعني من بعيد بيقدر يجيب جول كانت إجره حلوة صحيح
1: اها حلو حلو والله في ناس كتير مهتمه بقصه الكره
0: كتير
1: حتى في بنات يعني في بنات بتستهويهم هاي الشغلات
0: صحيح
1: حلو
0: خلينا نقول كمان بالنسبه للمباريات سالتين عن مباريات انه يوم الجمعه الصبح راح تكون الساعه 5 صباحا كوريا الجنوبيه وتشيكيا بالليل على الساعه 10 راح تكون كندا اللي هي برضه الدوله المضيفه لكاس العالم لانه في عندنا المكسيك كندا امريكا هدول ثلاث دول مضيفه راح يستضيفوا كاس العالم راح يلعبوا مع البوسنه والهرسك هدول المباريات الثلاثه اللي حكينا عنهم اليوم على 10 وثاني يوم على 5 الصبح وعلى 10 بترجع كندا والبوسنه هدول يعني
1: اغلب وامتى العرب بدهم يلعبوا
0: العرب يا ستي هلا اقول لك العرب وين نروح للسبت
1: الواحد يعرف يعني ما يكونش الواحد اهبل
0: طيب قطر راح تلعب يوم الاثنين الساعه 10 سوري يوم السبت الساعه 10 بالليل راح تكون
1: بعد يومين يعني
0: بعد يومين السبت الساعه 10 قطر مع سويسرا قطر وسويسرا المباراه المهمه والاهم راح تكون البرازيل مع المغرب هاي مباراة حلوة كتير بدون حضر راح تكون الساعة واحدة يعني بعد قطر راح تكون في على 10 بدك تستني كمان ساعة ببلش مباراة البرازيل والمغرب
1: البرازيل والمغرب هاي أنا بحس راح أحضرها المباراة
0: لا حلو المغرب حاليا من الدول اللي ممكن مرشحة لك
1: لعبهم كتير حلو أنا حضرتهم من قبل لعبهم حلو يعني صراحة
0: ممكن بتصنيفهم على العالم رقم 7 لأول مرة فريق
1: إن شاء الله بيكون
0: عربي عربي بوصل لهذا التصنيف
1: حلو
0: فإلهم فرصة كبيرة بس حظهم راح يلعبوا مع فرق برضه فريق مرشح البرازيل فريق قوي جدا وعنده لعيبة هذا هو إذا بدك تكملي الكومنتات بعدين راح أحكي للناس إيش الأشياء الجديدة بالتحكيم
1: أو نسمع أغنية إذا بدك
0: نسمع أغنية
1: ونرجع نكمل
0: يلا هاي نسمع

0: تفضل. بدك تكمل حكايه اشي عن ال
1: نروح للتعديلات الجديده رح تكون في كاس العالم. اميره هلا في التعديلات الجديده انه اي لاعب بتعمد اضاعه الوقت اميره انه ولا يلتزم بالخروج رح يعطوا

0: 11 لاعب بدل 11 لاعب، وممكن بهالدقيقه هاي انه الفريق الثاني المتاخر كذا ويلعب 11 ضد 10 يكون في مساحه له يجيب جول
1: مثلا. ما بيفرق الشخص.
0: هلا في كمان شغله ثانيه اللي يعني شغله الاضاعه الوقت اللي هي عند نقول لعبه الاوت هاي اللي بتلتعب بالايد الاوت، تعرفي انت
1: اللي بشوفها احيانا.
0: فاي تضيع لها كمان رح يكون تاخير دقيقتين،
1: يعني
0: دقيقتين في رح يكون بوقت ال، خلينا اقول لك اياها بالضبط يعني نحكيها ثواني.
1: اكيد
0: هاي هون في تعديل كمان، انه اي لاعب يتعمد هاي دقيقه عنا هون. كمان انه جدل واسع صار في بالنسبه للمونديال هاي، فرض مهله زمنيه صار على اللاعبين عند استبدالهم، بمجرد ظهور رقم اللاعب على لوحه التبديل او صدور اشاره الحكم سيكون امامه 10 ثواني فقط انه يخرج من الملعب دون اي مظاهر تاخير او تصرفات اعتداها الجمهور مثل التباطؤ او تعديل الجوارب وكذا، انه مشي بطيء. واحنا قلنا هاي راح تكون دقيقه هاي التماس. وكمان هون في تعديل على رميات التماس، اللي قلنا رميه الاوت وركلات المرمى، انه الحارس المرمى اذا برضه بتاخر في ضرب المرمى راح يكون فيها عقوبه.
1: شغالين منيح
0: عند ترامب يا اخي من هالبطوله. راح يكون إضاعة الوقت، سيكون بإمكانه بدء العد التنازلي لمدة 5 ثواني فقط، يتم بهذا العد بإشارة واضحة بأن الحكم راح يعطي المنافس احتساب رمية التماس ضده، بينما تتحول الركلة الحرة المتأخرة إلى ركلة ركنية. يعني كمان مرة إن اللي ضيع الرمية التماس هاي إذا بضيع وقت تنتقل للفريق الثاني بالوقت اللي هو معاه مثلا 5 ثواني، وضيع هاي منفذهاش 5 ثواني رح ترجع للفريق المقابل. بالنسبة لحارس المرمى إذا تأخر خلال الرمية هاي 5 ثواني ما ضربش بإجرة أو ما أعطاش الكرة للاعب اللي بيلعب معاه، رح تتحول لضربة ركنية للفريق الخصم.
1: الله يهدي البال.
0: فهاي طبعا هاي بتعطي فرصة للإجوال. الضربة الركنية هي بالنسبة للفريق اللي بيلعب ضد الآخر بتكون منيحة كتير. هلا هم بقولوا انه هذا الحكي راح يسرع المباريات، وفيش تاخير بضل هالمباراه يعني اللعب
1: سلسة انه ماشي،
0: وفيش فيش ظلم في التحكيم كمان.
1: يلا الله يهدي البال ويجيب العوائد كمان سليمه.
0: كمل عندك لطول كمان.
1: يلا كمان نشوف ابو علي. يا مثل فل يا ابو علي، كتير في عادات سلبيه موجوده بحكي لنا بالشارع بنشوفها كل يوم، يعني انه اشي مزعج مثل رمي النفايات بالشوارع، الجلوس بالشوارع هاي كتير بنعلق عليها هاي النقطه، والمحلات وتشحيط السيارات والتسول. كمان عندنا تمارا بتحكي لنا اليوم نزلت والبلد يعني عادي ما في إشي بداية كله تمام، عملت حملة تفقدية للبلد، كل الاحترام لك يا تمارا. بتحكي لنا أخف أزمة من قبل، مع إنها تخيلت يعني يوم الخميس يكون في أزمة، بس بجوز الناس شوبانة عشان هيك البلد خفيفة يعني ما فيش فيها أزمة. ممكن على فكرة الشوب اليوم بالعلالة، ف يعني الناس ما حدش مضطر إذا ما إلهوش لازمة مش ما بينزلوا.
0: نعم.
1: يوسف بيحكي لنا إنه 11 سنة بالإمارات ما بعمره سمع بحياته حدا شتم الذات الإلهية، ولو حدا بيعملها فأقل إشي سجن 5 سنين. ليش الناس عندنا هيك عندها استهانة بهذا الموضوع؟
0: عندنا هون بفلسطين خطير. تحديداً
1: بتحسوا صار زي شربة المي، يعني الإشي كتير صار سهل على لسانهم.
0: درس بمصر بقول لي أي إشي ممكن تلاقيه إلا أي حدا يسب على النبي أو على الله.
1: طب ليش هيك عندنا لهالدرجة الموضوع
0: يعني
1: سهل؟
0: يعني تخيل قديش في ملايين بمصر، قديش الكثافة السكانية اللي ما عمري شفت حدا سب الله أو سب النبي نهائياً.
1: والله حرام حرام اللي بيصير، عن جد حرام. كتير صار الموضوع منتشر بطريقة كتير مش حلوة، الله يهديهم الناس. دانا يا مثل فل يا دندون يعافي قلبك يا رب، أهلاً وسهلاً. ندى جبر يسعد مساكي. يوسف طالب منك ريمكس، إذا بتشوفه تحط له إياه إشي.
0: نازلة
1: كوكي ستوديو محمد حمائي مع تركي، ما بعرف ايش بدك اعملها كوبي واخذها اسهل لك يعني. نضال
0: انا مش شايف وين
1: باخر التعليقات. نضال كعبه مثل فول، زمان عنك يا نضال. في تصرفات بيحكي لنا بالشارع خاصه التحرشات وتسميع كلام لبعض البنات

0: وكمان يعني بعض البنات صاروا يلبسوا لباس فاحش، هذا بشجع الشباب المراهقة تحرش فيهم. والله لو لبسوا عباية يا نضال الشباب رح يضلوا نفس الاشي، فما دخلش البنت، ما نلومش البنت ولا اشي، فهذا الاشي مش مقياس. ويوسف بحكي لنا كل الدعم للمنتخب الأردني الشقيق الأقرب إلى قلوبنا، إن شاء الله بيقدموا أداء مشرف. إن شاء الله مساء الفل كمان لعبد الرحمن محمد، يسعد مساك يا عبد الرحمن. بس ملاحظة بتحكي لنا تمارا في حاوية عند فرن أو مخبز عند درجة الفاطمية، بتحكي لنا والريحة مش طبيعية يعني قبل درجة الفاطمية. إنه في حاوية جنب فرن. كيف زبطت إنه حاوية جنب فرن بيعمل مثلا مخبوزات، بيعمل معجنات خبز، يعني كيف يعني فن اختيار الأماكن عندنا إحنا منفوس فيها على فكرة جد.
1: هاي دخلت فوت فيها على البلدة القديمة صحيح؟
0: أيوة قبل
1: إيه هي داخل البلدة القديمة
0: في فرن يعني. هناك مزبوط، وجنب هاي الحاوية الطويلة
1: نعم
0: الكبيرة
1: صح.
0: يلا محمود الخراز يا مساء الفل. محمود الخراز ايش يعني ايش القوانين الجديده؟ مش فاهمه
1: ايش هو. يوسف
0: لا محمود.
1: ايش محمود حاط قوانين
0: ولا اشي حكى صح من القوانين الجديده؟ ما فهمتش التعليق صراحه يا محمود.
1: على انا حكيته انا هلا
0: ما بعرف.
1: لا كله مزبوط يعني، هي الاخبار كلها عماله تحكي.
0: اذا قصدك هذا ما دخلنيش
1: بين سبورت لها يومين بتتحدث، طبعا من شهر احنا بنعرف بهذا الموضوع طبعا. كيف هيكون في تغيير طبعا.
0: يس عندنا وفاء بتحكي لنا انه اكثر شيء بيزعجها الاولاد اللي بيكونوا بيلعبوا فوتبول بالشارع وما بيحترموا المره اللي مارقه مثلا، وجارنا اللي بيولع نار بطريقه بشكل متعمد. هم نوجه له تحيه يعني خفف. والسيارات اللي بتكون تصحت بنص الليل، السيارات والمطارات هذول برضو كتير اشي سيء. قبل ما نكمل التعليقات يا رائد بدي استغل هالفرصة بما انه انا يعني بالعادة برامجي بتكون اهداءات وبخلي هيك الناس تهدي واهديهم اغاني. فانا اليوم بما انه بكرة عطلة وبكرة بصادف عيد ميلاد امي، فانا بدي اضطر اعايد عليها اليوم لانه ما عنديش بكرة برنامج اهداءات. بحس هي بتحب انزلي جميل على الساحة، بتحبها كتير هاي الاغنية، فبدي استغل هالفرصه لانه بكره عطله مش رح نرجع غير للسبت تكون خلص بردت، فاسابقها احسن ما اتاخر عن المعايده. فاكيد بدي اعيد عليها واتمنى لها العمر الحلو، وان شاء الله اكيد بتضل موجوده بيننا وبتضل هيك موجوده بحياتنا وتضل احلى ام واحلى ست واحلى صاحبه. يعني هي أنا اللي بعتبرها عن جد صاحبتي. نعم عندي صاحبات بس بالمرتبة الأولى أكيد أكيد هي. كل شيء ببق لها ولا بخلي إشي ببطني، كل شيء بحكي.
1: هاي العلاقة الصح بين الأم والبنت بصراحة.
0: فأنا كتير بحبها أكيد لبلال، إن شاء الله تكون موجودة معنا على اللايف وعقبال 120 سنة وتضلي هيك متألقة وتضلي منورة حياتنا. ونسمع هالأغنية لبلال.
1: كل سنة وانت سالمة يا رب.
0: هاي رائد برضه بحكي لك كل سنة وانت سالمة.

0: فكل الحب والاحترام لبلار. واكتشفت انه كثير في ناس عيد ميلادهم بهالشهر كلهم جوزائيين، يعني عندنا انغام ومبارح كثير نذكر بالحلقة.
1: انا سبتكم كلكم 26/5
0: انت جوزائي،
1: ولا حدا عيد علي.
0: ما قلت لنا احنا
2: انا لازم اقول انا عيد ميلاد. هي
0: احنا كيف عرفنا انغام بدون انا افوت
2: افقدك؟ سيدي موجود بيطلع لحاله.
0: والله ما بيطلع لي،
2: فاهم انا.
0: خلص ب13/8 ما تعايد علي رائد
2: ولا بدي عايد احدا.
0: بس انا لا انا بفضح، انا بحب اذكر.
2: خلينا ناخذ الو.
0: تاخرنا سوري لو عندنا هذا كان رجعنا لك، بس راح
2: قبل ما نرجع. راح اقول كلمه كل عام بخير
0: ليكو.
2: بدنا كيكه ولا بدنا؟
0: والله ما عرفنا هذا.
2: كل سنه نفس القصه.
0: معناها المشكله منك، لازم تحكي لنا.
2: اعمل عرس الليله فرحي جدعان. ناخذ اتصال. الو.
3: أول شيء نعاير عليه لوالدتك يا أميرة.
0: الله يسعدك يا حازم،
3: كل عام وهي بخير. برضو احنا اتصلنا قبل عشان نجون مع الأغنية.
0: يلا
3: انا برضو بكرة عيد ميلادي يعني.
0: بكرة 12/6 مع ماما يعني.
2: وين راحت الأغنية؟ تعال نشوف.
0: بدك اياها ولا غيرها؟
3: لا خلص يا أخي، احنا بس بدنا نضيف المعايدة. موسم اعياد ميلاد،
0: كثير في ناس اعيادهم هاي كلهم جوزائيين. كلهم
2: جوزائيين. كانت برضو عيد ميلادها من يوم انت.
3: يلا كل عام وهن كلهم بخير. والله يهدي
0: كل عام وانت بالف خير يا حازم. ان شاء الله بنكون احنا هيك اول ناس احتفلنا فيك على الهواء.
3: على الملأ.
0: على الملأ على عين الكل.
3: على عينك يا تاجر.
0: على عينك يا تاجر. يسعد مساك والعمر
3: ثاني مرة. وبرضه مرة كان عيد ميلاد أنغام. أنت لسه بعيدة 13/8
0: لسه. معكم وقت.
3: أنت أكثر واحدة بنعمل لها أعياد ميلاد.
0: صراحة
3: أكثر من صراحة. عيد ميلاد المجيد أكثر منه بنعمل.
0: لأنه هيك آخر العنقود وصغيرة، الكل بشوفني لسه صغيرة، فبيضحكوا علي بهالكم عيد ميلاد. عشان هيك
3: الله يهدي بالك إن شاء الله بتضلك مدللتكم.
0: الله يسعدك يا حازم.
3: الله يسعدك يا أميرة.
0: شكرا لك. لازم عيد
2: الأغنية. فأنا يعني أنا بدي أختار أغنية ثانية بصراحة للعيد الميلاد.
0: يلا عزائك.
2: لزوجتي ولإلي ولا
0: بس أنت تعتبر قديم رائد.
2: 26/5 قديم.
0: قديم. يلا.
2: أنا ذكرتوني فأنا ذكرت حالي.
0: لزوجتك لأم يوسف أكيد بنتمنى لها العمر الهني.
2: ولإلي.
0: ولإله.
2: ولأبو العهد ولا.
0: لحازم ولأنغام ولأمي.
2: كمان.
0: يلا. روح طالع.

0: صارت الفرحة لما تكون مش مرتبة ومفاجأة أحلى. تكون حلوة.
1: بس صراحة. أنا بدي أحط هلأ ورقة هون أكتب 26/5 للسنة الجاي يعني إن الله أحيانا عشان ما ننساش عيد ميلادك. عيب لأنه إذا الإشي تكرر فلا بيكون في مشكلة.
0: في إنا.
1: لا خلاص خلاص لا عندنا الموضوع.
0: هاي في عيد ميلادات كتيرة صار هون.
1: عم بعايدوا على. على بلار. شكرا شكرا على معايداتكم يا جماعة تماريا وفاء. نضال برضه بعايد عليك عشان ما تزعل
0: امي العبد. زعلان انا بس
1: هو دعاب بنكش
0: راس يعني بنكش راس امور هيك نضحك بعضينا بس
1: شكرا على معايداتكم وان شاء الله هيك بتضلوا كلكم موجودين ومنورين وتضلوا احلى عيله لاسره راديو حياه وان شاء الله هيك كل اعياد ميلادنا تكون موجوده يعني تكون موجوده وانتم معنا. فتذكروا انا تاريخ عيد ميلادي 13/8 يا جماعة الخير. هو لسه في وقت بس أنا بحب أعجق. محمود
0: من هلأ حضروا هدايا.
1: أنا بعجق. أكثر إشي بتضايق منه محمود بحكي لنا راكب يجيب ابنه أو بنته بيكون عمرها 15 بده يحطها بحضنه.
0: 15 كتير
1: يحطها بحضنه يعني عشان ما يدفعش عليها
0: يعني نقول من هون لخمس سنين وأربع سنين معقول يعني 6 و7 خلص كبر الواحد.
1: لا مش منطق يعني كهذا العمر يقعد بحضنه أصلا مش راكبة. كمان عندنا سلطان يسعد هالمسا يا سلطان يوسف. بيحكي لنا بيعترض على بعد ما ذكر من قيام راكب بتاكسي من المقعد الأمامي للخلفي عشان أقعد بنت مكاني تروح تركب بالتاكسي اللي بعده أو تدفع أجرة راكبين.
0: أنا والله في واحد بعرفه ما أعرف يعني كتير كتير كنا فاتين موضوع زي هيك بقولنا شو دخلني أنا دافع زي ما هي دافعة حظ انا بقعد قدام بقعد اما انا اغير ما بغير زي ما هي
1: اذا انت شاب مثلا اذا هي بنت وانتم ثلاث شباب ما بتكيش قاعد البنت قدام لا بيكون في خلل هيك
0: قلت له انا مش هيك قال لا انا يا عمي دافع زي ما هي دافعه وعارفه شو السيرفيس ومشاكل
1: السيرفيس ند هي الشغله يعني
0: هي هيك ند مش انتم بتطالبوا مساواه
1: انا ما طالبتش
0: هاي مساواه وهي الجندره
1: انا ما عمريش طالبت. وحكي لنا ثاني شيء بدايه سب الذات الالهيه الطالعه والنازله هذا الكل متضايق من هذا الموضوع لأنه عن جد إشي بيقهر. هاي سلطان بيحكينا 13/8 ذكرينا عشان إلك كيك أتمنى يا سلطان أنا ما بحب الحلو يعني مبارح إحنا كنا نتناقش بكعكة أنغام وهند قلت لهم لما بدكم تعملوا لي المفاجأة ما تجيبوا لي حلو يعني أكل أنا بحب نحطوا يجيبوا لي أكل وجبة بيتزا أي إشي بحطوا عليها الشمعة ما بحبش
0: بيتزا شاورما برجر
1: فقالت لي أنغام رح أعمل لك أكتر إشي بتحبيه ألا وهو الملفوف
0: لازانيا زاك أنا بحبهاش بس
1: بحبهاش.
0: كل الناس بحب اللازانيا
1: أنا ما بحبهاش فاللي بده يحتفل فيه لقدام على خير إن شاء الله إذا الله أحيانا مش حلو يلنجي
0: ورق دوالي
1: ما بحبش اليلنجي
0: برضو لا
1: أحب ورق الدوالي
0: خلص ورق دوالي خلص
1: ورق دوالي
0: خلصنا ورق دوالي
1: بعدين والله ما بدنا إشي منكم يا جماعة بكفي معايداتكم عنا
0: خرسون مالح بقولك
1: كل الاحترام لك والله وجودكم هاي أحلى هدية وأحلى احتفالية يعني بتكون فينا. تمارا تحكي لك كل عام وانت بألف خير ولا تزعل أن يأتي الشيء متأخرا ولا إنه ما يجي بالمرة ولا إنه ما يجي بالمرة.
0: شكرا.
1: يوسف بحكي لنا 13/8 عيد زواجي
0: حلو
1: حلو
0: حلو, حلو.
1: كتير حلو. محمود بحكي لنا اسكندر طبعا مثل فل شو دخل عنوان الحلقة بالأكل شو حكينا على الأكل؟ هلا حكينا إحنا على الأكل. وإحنا بنحكي عن الأكل يا اسكندر. شو بدك برنامجنا أنا ورائد حرين شو نحكي؟
0: هي بتحب العيدية ما تكونش كيكة أكل وين المشكلة؟
1: بحب الأكل.
0: هيك إجا سيرة الأكل يعني إذا هو إجا هلا سمع مثلاً.
1: تمارا بتعكوب يا ريت عكوب تكوني دخلتي هون على نص قلبي يا تمارا. نضال بيحكي لنا من الذوق والاحترام انه بفضل يخلي المقعد لبنت ويبعدها عن جنب الشباب هذا التصرف المفروض يا نضال اللي بيعمل عكس هيك ما بعرف الصراحه كيف بيكون تفكيره يعني هذا حتى لما يكون مثلا في ثلاث شباب لا انا بخربش لما يكون مثلا في نسيت شو كيف بدي اركب الجمله
0: يعني عندك شابين وبنت ولا بنتين وشاب
1: انه مثلا حتى يعني على البنات انه في بنات بضلوا متمسكين قدام وفيش غير شاب واحد انه هو المفروض يقعد قدام
0: هي بدهاش
1: فهي ما بدها بتكون حتى البنات يعني مش بس الشباب فما بعرف ليش هيك بيكون تفكيرهم. الذوق مش كل الناس بتعرفه والله يا يوسف مع الاسف كنت بدي أذكر بالسؤال، بعدين رجعت تذكرت شفت قديش الساعة، كتير كتير حكينا. اسكندر بيحكي إنه يا ريت الناس تلتزم بخط المشاة وما تقطع الإشارة وهي حمراء للمشاة. برضو هذا أشي كتير مستفز، ما تذكرش أنا عمري قطعت الإشارة وكانت خضرة، بخاف، مش إنه هاد بس أنا بخاف.
0: إذا صراحة كان الشارع فاضي 100% بقطع أنا.
1: أنا والله بخاف،
0: كن معك صريحة تقطع. أما في حركة سيارات أو سيارة شايفها بدها تيجي وكذا بقطعش
1: يعني نهاية. بزيادة كم ثانية يا جماعة مش رح تموتوا بالنهاية. تمارا بتحكي إنه والله هي بتطلع بالباص، الشباب إلهم كل الاحترام يعني، بقوموا بيقعدوا النسوان، كل الاحترام لكل حدا بيعمل هيك تصرف، وهذا يعني اللي من الطبيعي الواحد يعمله يعني، انه والله مش انه نصدم انه في هيك تصرفات، لا المفروض تكون موجودة. فبس والله بتستاهل كل خير أميرة، شكرا يا أم العبد، الله يسعدك يا رب. وأكيد كل حدا برضو اليوم بصادف عيد ميلاده أو بكرة، بما أنه إحنا ركزنا على بكرة،
0: كل الشهر
1: كل الشهر نتمنى لكم العمر السعيد وسنة كلها مليئة بالنجاحات والسعادة والخير والتوفيق والرزق، وربنا يهدي بالنا وبالكم، واليوم الخميس انبسطوا طشوا اطلعوا غيروا جو. إن شاء الله منشوفكم يوم السبت بحلقات جديدة مني أنا ورائد، إلى اللقاء.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: إنها الخامسة مساء الآن. وأول

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. جهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم، إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو، وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
3: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0
1: حبيبي
0: يلا.
2: وسع

تسألم على قد الشوق.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم، إذا صار للمجال وطلعنا على أحواس وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: إنها الثامنة مساء.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح اكون انشط وحده بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد بصراحة، أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. راديو 1 1 1

0: قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.
1: أنا فخر يا
2: أحمد.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: بس ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: كل شي عنا غير
1: كل شي عنا غير كل شي عنا غير
0: كل شي عنا غير كل شي عنا غير.

0: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في قرى بفلسطين كانت مليانة حياة وفرح، وهلأ صارت بس ذكرى منسية. من بين هالقرى شوشحلة، يمكن أول مرة بتسمع فيها بس إلها حكاية ما لازم ننساها. شوشحلة قصة قرية فلسطينية ما بتشبه غيرها، بتقع بمنطقة ببيت لحم جنوب الضفة الغربية، وكانت قبل النكبة قرية نابضة بالحياة ببيوتها الحجرية القديمة وأراضيها الزراعية الواسعة، خاصة أشجار الزيتون اللي عمرها أجيال. لكن القصة ما انتهت هون، لأنه شوشحلة اليوم مش قرية عادية، فيها عائلة واحدة بس. رغم إنه أغلب بيوتها اندثرت وتحولت لأطلال، لسه فيها عائلة رافضين يتركوا أرضهم، عايشين بين الحجارة اللي بتحكي حكاية وطن. كل السكان الأصليين ممنوعين من الرجوع لمنازلهم بسبب سياسات التهجير والاحتلال، وأرضهم صارت شبه مهجورة، إلا هالعائلة اللي مصممة تضل تحرس ذكريات القرية وصمودها. شوشحلة اليوم مش مجرد قرية مهجورة، بل هي رمز للصمود والتحدي، قصة كرامة شعب ما بيقبل ينمح من الذاكرة، وحكاية وطن لا تزال تنبض في قلوب القلائل. بين أطلال البيوت وأشجار الزيتون ما زالت الحياة بتصر على البقاء، وصوت شوشحلة بتردد إنه الأرض لا تنسى والحق سيعود مهما طال الزمان.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: أنا بحبك مليون، بحبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: الساعة الآن 11 ليلاً.
5: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

سرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

ولا يوم بفرح حيالك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح حيالك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح حيالك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك. يا حبيبي لو جيت لحبيبك

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.